0: ورباني
1: تسحر عينيك. سمعناها بصوت فهمي رياحي وتوصلنا لمض 3 و11 دقيقة. عيدكم مبروك، سنين دايما، كل عام والتوانسة حيين بألف خير وين ما كنتم. سلموا عليكم، رحبوا بكم اللي تسمعوا فينا باللي فريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية، اللي قاعدين تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn وإلا على الراديو جون تونيزي باج اوفيسيال، الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. بعد وليد سليم التحق بينا، رحبوا به برشا. سليم القصيب اللي جينا بعد ما ذبح لي عليه، ليش الكل بتاع الحومة يظهر لي الحومة جملة سليم ما عندي شك في هذا، ذبح العلوش وكسره وضرب المشوي صحة وبشفي صحة وفرحة يا سليم. وتوا جاي باش يقوم بالواجب نتاعو باش يعدي العشوية في العمل، واحنا فرحانين برشا وسعداء برشا انه نعديو معاكم العيد، وان شاء الله نعيشوكم هكا اجواء حلوة وخفيفة بالموزيكا اللي نحاولوا هكا نوعوا فيها وشوية اخر. اللي مغرومين بالمصري اقعدوا معنا، جايكم برشا جو. ترجع لي سليم خلينا نشوف الاسامي نتاع الغنيات بالحق، خاطر الجو نتاع ذاكرتك الافلام المصريه وتشوف هكا عرس في الحاره بالضبط. بعد شويه ان شاء الله الاجواء هذيك اللي مغروم بالفن الشعبي المصري وبرشا راه مغرومين به، باش تسمعوا بوسي ومسلم انا مين انا بابا، تسمعوا عم المجال كله، حوده الجاي بتاعي هكا الجاي بتاعي، نسمعوا زاد مصطفى حجاج يا بتاع النعناع وبرشا غنيات تستنى فيكم منوعه ومتنشل. مغرومين بالرايره مانيش نسينكم، تقعدوا معنا برباس وكجو هذاك.

0: باش يكونوا حاضرين زادة في عشويتنا لليوم في منوعة سنين دايما ثلاثة اللي تبدأ وبديت عنا أكثر من ساعة، بدينا من ماضي ساعتين ومكملين معاكم حتى لستة ونص متاع العشية. قلنا كل ساعتين عنا 100 دينار كادو لكم من توما، أو ديجا بدينا حاطين قدامنا هكا شنو نقولوا لهم احنا بعد اليد البريئة هكا بسام، أما بدينا بالأسامي اللي يجاوبوا على الأسئلة نحطوا الاسم في وريقة صغيرة باش من بعد ساعتين يعني قبل أربعة ونص نعملوا عملية القرعة ونخرج الربح الاولاني بالمية دينار الاولانية، وهكذا من هنا حتى النهاية الميسيون متاعنا والمنوعة متاعنا اللي رافقوكم فيها نهار العيد مرة أخرى. كل عام وانتم حيين بخير، أما ديما عنا شرط راه قبل ما نسلموا عليكم وقبل ما نشارككم في المسابقة وقبل ما نعطيكم الكادوات راه باش تحكيونا زاد انتم الأجواء متاعكم، شنو اللي يميز العائلة متاعكم، العادات الغذائية في الجهات نهار العيد شنو اللي تعملوه بالضبط، شنو الحاجات اللي تفرق وتختلف من جهة لجهة في إطار التبادل الثقافي هاكا. انا بو عندي فكره خاطر خدمت قبل العيد عندي فكره، اما نفيدوا بعضنا زاد اللي مازال ما سمعش العادات نتاع الجنوب العادات نتاع الشمال في الوطن القبلي كذلك في بنزرت زاد عندهم عاداتهم نهار العيد هذي كله نحبوا نسموه منكم انتم ونتشاركوه ونتقسموه مع بعضنا ان شاء الله في هالمنوعه هذيا. هي تجي في غرغور القايله مع درجه حراره مرتفعه جدا، اللي نجم يمشي يعمل غطسه يعمل تبحيره وصح عليكم في المدن الساحليه، اما اللي ما ينجم مش تسمعونا وتعليوا في الموسيقى وكهو ما عندكم حتى حال كان اتعديوا معنا القيلولة هذية حتى لستة ونص امتى لا شيء. نمشي التليفونات نستقبل مبروكة من تونس. اهلا وسهلا يا مبروكة، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
1: عيدك مبروك،
0: سنين دايما مبروكة،
1: كل عام وانتم حيين بخير.
0: من تونس منين بالضبط، فين تسكن بالضبط؟
1: من العمران.
0: من العمران، العمران الاعلى هنا في فرانسفيل. وين بالضبط؟
1: العمران الجبل الاحمر.
0: الجبل الاحمر، مرحبا تحيه ليك، مش بعيد علينا هون على مؤسسه الاذاعه. أيه مبروك. ايوا قل لي مبروكه، شو عملت من الصباح؟ شو اختصاصك انت نهار العيد؟
1: انا افهم راح احكي لك كيفاش. انا مخدي عندي سلسي خذاء.
0: اي
1: وحتى حبيت ناخذ الحم سلسي ومرته الربنة إن شاء الله ربي يثبت أجرهم ما خلوني.
0: إي ربي يفضلهم.
1: وطلعنا معاهم وحماتي معانا وطلعنا وذبحنا مع بعضنا وعملنا الدوارة مع بعضنا وصور أنا غاتين في العصبة.
0: تحية ليها وليهم ولسلفتك بالحق على قلبها الكبير وإن شاء الله ربي يبارك لها ومحليها الأجواء كي تبدأ صافية، أهم حاجة القلوب تبدأ صافية ما تحس حتى شيء، معناتها ما تحسش حاجة ناقصتك.
1: أيامات هذه اللي يحب يربح فيها الخير يربح. أيه. كل شيء يوفى، الحم يوفى، كل شيء يوفى، العلوش يوفى، أما تبقى هذيك أجر كبير.
0: صحيح.
1: حتى أنا تعبت شوية خاطرني بعيدة على دارنا، حبيت نفتح شوية. معناها حسوا لي أنا بلكتي سبحان الله مشوقة لدارنا.
0: أيه.
1: طلعوني معاهم ودخلوني في الجو ما خلونيش وحدي.
0: اي ربي يبارك لهم، ربي يبارك لهم
1: ما شاء الله،
0: ربي يفضلكم لبعضكم
1: امنا،
0: ربي يفضل هيلكم وربي يفضلكم لبعضكم، كل عام وانتم حيين بالف خير في الـ في, الـ في الدواره توا في العصبين معناتها.
1: اي في المرحله نعملوا الصباح نعملوا اول شيء بعد ما نكملوا الطوسه نعملوا المشوي.
0: اي
1: والقليه، واحد ياكل مشوي واحد ياكل قليل،
0: كل واحد شنو يحب.
1: و في العشيه حاجه خفيفه زاده كسويين ماكله لا ما نطيبوش الا ام طوضه معناها
0: للي نحكي للعصبين تعملوا الدواره تحضروها تركوها الغدوه اللي ما نعرفش وقتاش
1: في نفس اليوم نحضروها توا تقريبا نكملوها.
0: اي بي
1: والدوارة انت ما كملناها هكا شويه برك.
0: يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه،
1: نهزوا الفلوس كلها تسوق.
0: يعطيكم الصحه، نسلم على زيد في الخط الاخر مبروكه هك معايا من بعد نسالكم السؤال وتدخلوا معنا ان شاء الله في عمليه القرعه. معنا رياض لموشي من بوسالم، عيدك مبروك يا رياض.
2: عيدك مبروك،
0: كل عام وانت حي بخير.
2: عايش سيدي، هاي اللي جات الشباب الكل نقول لهم عندك مبروك وجمعت تونس الكل.
0: يفضلك يا رياض، كيفاش الاجواء في بوسالم وفي عائلتك من الصباح لتوا؟
2: والله لاباس اجواء باهية.
0: ذبحت رياض ولا ربحت؟
2: ذبحت؟
0: ان شاء الله كل عام تحبك.
2: عايشك.
0: صحة وفرحة، صحة وفرحة. أيه نسألكم سؤال، بما أنه قلنا إحنا كل ساعة باش نسألوا على حاجة، باش نسألوا على الحج وأيام ذي الحجة، ونخليوا الأضحية نسألوا عليها في الساعتين الثانيين. المية دينار الأولى قلنا إحنا سألنا بكري شوية على عدد الأيام التي يقوم فيها الحجاج برمي الجمرات، قلنا أنه الحج هو ركن أركان الإسلام، الركن الخامس، الحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقلنا أفضل يوم تطلع فيه الشمس هو يوم
2: عرفة،
0: باهي رياض يوم عرفة. مبروك الإجابة متاعك.
1: هما السؤال ما هو نفس السؤال بتاع المدام
0: اللي تحب تجاوب عليه، مش مشكل.
1: العشر أربع أيام متتالية بداية يوم نحر عشر ذو الحجة
0: اللي هو اليوم،
1: ونجم الحاج يكتفي بثلاثة أيام اسمها أيام التشويق الثلاث، هما 11 و12
0: أيام التشريق
1: ذو الحجة.
0: يعطيك الصحة، إجابتك صحيحة. بالنسبة ليك مبروك. هو سؤال سألنا عليه قبيلة السؤال وجاوبت عواطف صحيح ودخلت مباشرة في عملية القرعة. نفس الشيء أنت، بما أنه عطيتنا توضيح راه ونحوش صعبة، عطيتنا توضيح أكثر. ثلاثة أيام، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هما عدد الأيام التي يقوم فيها الحجاج برمي الجمرات. رياض اللموشي من بوسيلم سألته على أفضل يوم تطلع فيه الشمس في أيام بتبيع الحج، أيام ذي الحجة، قال يوم عرفة، وإجابتك زادة صحيحة يا رياض. يدخل اسمك زادة أنت مباشرة في عملية القرعة. توا للمية دينار الأولانية عنا عواطف رياض، ومبروكة، وإن شاء الله واحد فيكم باش يربح. ومازال مازال باش نكملوا ساعة أخرى مع تليفوناتكم، واللي عنده حظ إن شاء الله يربح المية دينار. سينو ليميسيون حتى لستة ونص مازلتوا تنجموا تسجلوا أسمائكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا على التليفون 71 844 411. الجو الجو توا ماشي لمصر الشقيقة. نخليكم مع بوسي ومسلم، أنا مين أنا بابا بعد عم المجال كله المحمود الليثي وحودة الجاي بتاعي. وإحنا والوقت سينا يبتع النعناع نخليوها بعد موجز أخبار مع 3:30. مرحبا بكم، هذه إذاعة الشباب، كل عام وانتم حين بألف خير.

0: العيد جينا يا فرحنا ويا هنانا،
1: ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: بالمحبه عودناكم وكل عيد لميناكم،
2: كل عيد لميناكم
0: واحلى برمجه تستناكم.
1: اذاعه الشباب عد موجتك تسمع صوتك. اذاعه الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يلتقي مساء أمس مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة، ويسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي أخبار الحج، جد حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. الديوان الوطني للتطهير يجدد دعوته للمواطنين بضرورة عدم إلقاء فضلات الأضاحي داخل شبكة الصرف الصحي لتفادي حدوث انسدادات في القنوات وحماية المحيط من التلوث. منظمة الصحة العالمية بتونس تقدم جملة من ممارسات السلامة الغذائية في عيد الأضحى المبارك للوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يقول أن مسودة اتفاق مع واشنطن تنص على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. حركة حماس تؤكد اغتيال الكيان الصهيوني لقائد القسام الجديد محمد عودة. وسلطات أوغندا تعلن الإغلاق الفوري للحدود مع الكونغو مع ارتفاع حالة الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
10: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش،
9: وما تتحكيش.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
1: إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
0: برمجة خاصة متابعة لأجواء العيد في الجهات.
1: معايدات مصافحات واستضافات.
0: معايدات مصافحات واستضافات.
1: استضافة لنجوم الفن، نجوم الثقافة، رياضيين من تونس وخارج أرض الوطن.
0: برمجة احتفالية على موجات إذاعة الشباب.
1: وكل عام وانتم بخير.

0: الشباب عند المشكل تسمع صوت.
1: معاكم ديما ملمومين،
2: ديما ملمومين.
0: والعيد معاكم عيدين
1: ان شاء الله ديما فرحانين
0: فرحانين
1: ومنوعاتنا زاهين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين
0: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين ان شاء الله عيدكم مبروك
3: ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما كل عام وانتم حيين بالف خير يا رب يحييكم لمثال وانتم وعائلتكم كل نهار العيد اول ايام عيد الاضحى المبارك رافقكم في منوعة هكا نعيدوا فيها عليكم منوعة متاع معايدات متاع مرافقة في القيلولة للناس اللي تسمع فينا وقاعدة تحرك هكا في الدار ولا اللي خموا بعد العصر باش يمشيوا يعيدوا على العائلة الموسعة اثنية زينة ليكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير واهم حاجة تكونوا في صحة وفي خير الناس الكل وتبدوا متمنين على عائلاتكم على احبابكم على اصحابكم يا ربي. باش نرجعوا للتليفونات بعد شوية نذكر وانه اليوم ربحكم 200 دينار كل ساعتين فما 100 دينار على ذمتكم واللي تكون اجابته صحيحة يدخل هكا اسمه في عملية القرعة وريقة صغيرة ونبعته ونعمله نمشكي والكارتة نمشكي والوريقات وبسام هو اليد البريئة متاعنا باش يختار اسم الفايز وتشوفوا حتى على الكاميرا بعد العملية متاع القرعة. نذكر زيدا اليوم ماذا بينا وانه اللي باش يتعديوا معنا راو تحكيونا اجواءكم نتقاسموا مع بعضنا العادات التقاليد الاجواء متاع العيد كيفاش تعيشوها في عائلتكم المصغرة وفي الولاية وإلى الجهة متاعكم لانه كما قلنا تختلف العادات راو من بلاصة لبلاصة. باش نمشيو مباشرة البنزرت حنان البجوي معنا اهلا وسهلا مرحبا وكل عام وانتي حي بخير يا حنان.
4: اهلا
3: عيدك مبروك
4: من دينا للناس الكل.
3: من بنزرت بنزرت ولا منين بالضبط؟
4: بنزرت لمدينة.
3: من بنزرت لمدينة شنو الجو عندكم نهار العيد؟
4: والله الحمد لله كملنا على بكري و
3: الذبيحة وقتاش؟
4: بكري
3: التسعة. أيوة بي وشنو أول حاجة تعملوها بعد الذبيحة؟
4: عنا نهار الوقفة مشينا احنا نمشي ونزلوا
3: الموتى
4: الموتى يعني رحمة
3: للي خلط علينا طوش على ربي يرحم الناس الكل خاطر عواطف ابني خليت قالت احنا نمشي ونترحموا بعد صلاة العيد نهار العيد اللي هو الأغلب لي معناتها الأغلب يمشيوا قبل العيد بعد صلاة العيد الذبيحة والأجواء متاع العيد أما زيارة المقابر وإن شاء الله ربي يرحم كل اللي توفى وبتبيع وجميع المسلمين ديما تصير قبل إيه دونك انتم ما عندكم قبل نهار الوقفة
4: نهار الوقفة إيه منحضروا زيت الخضرة متاع الدوارة
3: اليوم تقطعوها وتحضروها ولا قبل بنهار؟
4: قبل بنهار نحضرها باش خاطر نهار العيد نبداوها كحوسه وكل نبداو مش لاهيين.
3: يبدا كل شيء قدامك حاضر جاهز.
4: أي. كل شيء حاضر ونحضروا الخبز احنا الصباح يعني قبل
3: خبز العيد كيفاش متاعكم؟
4: نعملوه في الدار.
3: هكا الخبز اللي تبدا عاليه مبسه وفيها شويه كركم لونها مستصفر شويه.
4: يعطيك الصحة تعملها بالقمح
3: نش
4: تعملها
3: كما تحب انت. اي صحة وبشفي ليكم. اي ديرك تدخلوا في طرح المشوي ولا شنو تعملوا مشوى لولانية ولا
4: مشوى اول حاجة هي المشوى وبعد كده نعملوا القلية
3: القلية القلية بالطماطم ولا بالزيت كهو القلية في زيتها اي الزهرة
4: نشربوها اي والحقيقة العصبين تحضروه في نهارتها أما نطيبوه كي نهار الثاني
3: غدوة ثاني عيد فطوركم كسكسي يعني. بالعصبين ولا روز ولا شنو؟
4: فما شكون يعمل كسكسي فما شكون يعمل رشتة يعمل رشتة نجارة بالعصبي
3: كيفاش تجي معناتها مفورة الرشتة نجارة نتاعكم بنزرتي؟ اللي يسمعوا فينا الرشتة البنزرتية ما هيش الرشتة الجارية الرشتة المفورة نجارة
4: يعرفوها واللي يعرفوها
3: اي تتبيع حتى في راو في العاصمه تتبيع تبيع عندنا في مرشي سنترال وبرشا يبيعوا فيها اي ما تفرق العادات من جهه لجهه منطقه المنطقه نصوروا هكا في الجنوب كي اسمه الرشطه ولا في الشمال الغربي بالنسبه لهم الرشطه هي الجاريه رغم اللي كيما قلت ما انت كل شيء ولا معروف ومتداول ولينا نحبوا هكا نكتشفوا الموروث الغذائي نتاع مختلف معناتها جهاتنا وهذه حاجه باهيه اللي تميز المطبخ التونسي في مختلف المناسبات. ديما تلقى فما اختلافات مزيانة وفما حاجات نتفقوا فيها.
4: يطيب الراس، يطيب حتى في النهار الأول.
3: في النهار الأول أي مش قوي شوية بعد المشوى.
4: وصحي فما عنا في النهار تكون يعملوا مصلي الراس.
3: صحة وبشفي اللي نجم، صحة وبشفي أهم حاجة، يحافظ على صحته ويسيس روحه.
4: أكيد
3: أيوة. يعطيك صحة يا حنين، يقعد معي يا حنين. خلينا نمشي للتليفون الآخر، مهدي اللي تعلق معها التليفون من أول مداخلة. مهدي الفرشيشي من حي زهور، الأول الثاني الثالث الرابع، منين يا مهدي؟
2: عسلامة.
3: مرحبا، عيدك مبروك.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك. سنين دايما معك نهار في
3: عايشك معايا سليم ومعايا بس اليوم هاكا معايدين معاكم واحنا معايدين معاكم. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم يا مهدي وهكا مونسينكم مدخلينكم البهجة والفرحة. مهدي منين تكلم فيا؟ من حي زهور. شنو الرابع الثالث؟
2: حي زهور الثالث.
3: حي زهور الثالث، مرحبا، تحية ليك واللي يسمعوا فينا الكل من حي زهور ومن كامل تراب الجمهورية. اش تعملوا انتم في العائلة ولا اصلكم منين؟ من القاسرين مهدي الفرشيشية؟
2: لا من بنزرت احنا.
3: اوكي.
2: لا فما مشكله في اللقب خاطر مش الاصل.
3: لا لا ما مش مشكله، جدود
2: تحوس اللقب ما نجمش الوالده الله يرحمه ويبد
3: ايه الله يرحمه ليه حتى البلاصه به الجد مشي. قل لي انت قل لي.
2: نحن من العديات ما نمشيوش معناتها باش نزور الوالده الله يرحمه، نمشيو كان بعد العيد خاطر العيد نهار فرحه ما نحبوش معناتها نهار فرحه تولي حزن وبكي وواحد فهمني. دونك بعد العيد الاكثريه نحن نمشيو انا والوالده وخواتي نمشيو بعد العيد.
3: ربي يفضلكم الوالده ويرحم الوالد.
2: في الذبيحه معناتها الذبيحه ما نستحقوش نحن في حومتنا الحقيقه ما نستحقوش للدار خاطر يعرف يذبح هكا.
3: وهذه ميزه الاحياء هكا
2: ثلاثة يعرفوا يذبحوا ويعاونوا بعضهم باش يذبحوا.
3: هذه ميزه في الاحياء الشعبيه على كل تلقاوها فما التلاحم معناتها تلقى اللي كيما قلت انت معناتها اللي يعرف يذبح تلقاه يدور على زوز وثلاثه واربعه الجار ولا الاخوات ولا الجيران الاقارب ديما اللي ينجم يذبح ولا يعرف يقوم بالمهمه نتاع السلخ وما تابع معناتها يدور على اكثر من ده. ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل، اهم حاجه تكون معناتها الفرحه موجوده في الديار الكل. بديتوا بالمشوى مهدي ولا القليه؟
2: والله باش نقول لك حاجه اخرى معناتها ريت نحن عندنا معناتها ملي توفى الوالده
3: الله يرحمها
2: معناتها كل ما نشريو معناتها العلوش نعطيو نقولوا قرابة الثلث معناتها يمشي
3: صدقة
2: معناتها فما شكون ما
3: صدقة على رحمته
2: يشري نصدقوا على رحمة الوالد معناتها جزء من العلوش يمشي صدقة.
3: ان شاء الله ربي يثبت الاجر وان شاء الله كل عام وانتم بخير. باش نسالكم سؤال سهل وبسيط، ما سمعتوني ولا من بالنسبه للاسئله اللي عطيتها قبيله باش نكملوا احنا في الجزء نتاعكم على اسئله عن الحج وايام ذي الحج. قلنا الركن الخامس من اركان الاسلام هو الحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، افضل يوم تطلع فيه الشمس هو يوم عرفه، عدد الايام التي يقوم فيها الحجاج برمي الجمرات هي ثلاثه ايام، ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ما هو سؤاليكم انتم اليوم التاسع سي ما انت حاجة تعديت، ما هو المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة؟
2: جبل عرفات.
3: بالنسبة للإجابة متاعك مهدي الفرشيشي جبل عرفات، وانت حنان البجاوي من بنزرت
4: وقفة عرفة هي في جبل عرفات.
3: جبل عرفات والإجابة صحيحة لكم الزوز، أسماءكم الزوز تدخل مباشرة في عملية القرعة. نخليكم الكلمة على شكون تحبوا تعيدوا. نبدأ بك أنت حنان، ما يسالش ladies first.
4: إيه عايشك، نسلم عليكم أنتم الساعة الناس الكل، نسلم على العائلة الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: يعيشك حنين شكرا. مهدي فرشيشي حي زهور، تفضل مهدي على شكون تحب تعيد.
2: نفس التحيه الحقيقه ما نجموش ما نعيدوش عليكم خاطر تكونوا انتم تخدموا طيبين عائلاتكم، تحيه لكم الكل.
3: انتم عائلتنا الثانيه اكيد واحنا فرحانين احنا معاكم. يعيشك يا مهدي كل عام وانت حي بخير، تحيه للوالده وللعائله الكل يسمعوا فينا. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اللي مازال كيف حال الراديو، اللي مازال كيف طلع في الكهرباء، اللي في الطريق، اللي كمل عايد مع العائله الكبيره وقاعد باش يمشي العائله زوجته مثلا، على خاطر نعرفوا راه نهار العيد وفي فتره الامتحانات، لمدة الابتدائي اللي مازال في فتره امتحانات يظلي، واللي عندهم سنوات نهائيه بكالوريا زاده يظلي الوقت يجري بحسابه، اللي عايد مع عائله زوجه في الصبحيه ومن بعد يمشي لعائلته باش نجموا غدوه على الصباح يرجعوا لديارهم سالمين غانمين. ثنيه زينة ليكم الكل، نذكروا أنه فما سفرات استثنائية اللي كانت معناتها أعدتها وزارة النقل من نهار 22 ماي وحتى لنهار 1 جوان المقبل، سفرات استثنائية إضافية إن شاء الله تسهل عملية التنقل لكم الكل وتمشيوا وترجعوا سالمين معناتها لدياركم بعد ما تعديوا فترة العيد إن شاء الله. سلامات، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وكل عام وانتم ملمومين وتحيوا في السنة هدية وسنة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك إن شاء الله عليكم الكل وعلى التوينسة وين ما كانوا. 71-844-411 على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال على ذمتكم حتى لستة ونص متاع العشية. في سنين دايما معايا انا اميره زيدي، سليم القصيبي وبسام مع بعضنا حتى للسته ونص. هذه اجواء الحضره، حضره الفذر الجزيري رئيس البحار بصوت الهادي الدنيا.

0: بتاعت شباب عند المشكل تسمع صوت
1: معاكم ديما ملمومين
2: ديما ملمومين
0: والعيد معاكم عيدين
1: ان شاء الله ديما فرحانين
0: فرحانين
1: ومنوعاتنا زهين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين
0: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين ان شاء الله عيدكم مبروك.

مرحبا بكم من جديد معنا. كل عام وانتم بخير، سنين دايما ليكم التوانسة الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. رحبوا بكم ترحاب كبير كبير برشا، نقول لكم ان شاء الله سنين دايما وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اجواء عيد الاضحى المبارك ان شاء الله تكون سلامات، وان شاء الله تكون اجواء مميزه في العائلات التونسيه الكل، في كل معناتها الديار ان شاء الله تكون الفرحه موجوده. بالطبيعه نعرفوا انه مش ناس كل سنه ممكن نجمت انها تشري ضحيه نتاع العيد، اما الجو موجود كما قلنا كل قدير وقدره. فما اللي اختار انه يشري لحم كها، وفما شكون قاطع عن قناعه سنه في ظل ما غلاء الاسعار، شكل من اشكال المقاطعه لمجابهه غلاء الاسعار، وفما اللي امكانياته ما تسمحش. ان شاء الله في فرصه اخرى تذكروا المدخله اللي تعديت معنا

0: في بداية الحصة من تونس من جبل الأحمر من العمران، حكيت معناتها على الأجواء العائلية، حتى كان ما قدروش باش يشريوا سلفتها وحميتها، كانوا تلموا الكل مع بعضهم وعايشين الأجواء محليها، تحية ليهم الكل. إن شاء الله تكون اللحمة هذه موجودة عند التوانسة الكل، عند العائلات الكلها، اللي عنده أخوه اللي عنده قريب وما عيدش، علاش ليه ما تكونش معناتها الصبحية الناس الكل تتلم بعضها وتتلموا في أجواء معناتها مميزة عائلية، وتعيشوا أجواء متاع العيد أنتم والناس القراب والعزيزة عليكم، ودخلوا الفرحة على قلوب الناس الكل. تحية زادة كبيرة للمجتمع المدني، الجمعيات، المنظمات، وكل الجمعيات معناتها الخيرية التضامنية اللي قدمت مجهود كبير في الفترة اللي تعدت في أنها تقدم الأضاحي متاع العيد، وإلا مكتب من كميات معناتها من الحم للعائلات، خاصة اللي تكفل الأيتام، فاقدي السند، ضعاف الحال، وكلها معناتها شكل من أشكال التآزر والتضامن الاجتماعي، الحاجات اللي تنجم تدخل الفرحة في قلوب الناس الكل. وإحنا بدورنا حبينا ندخل لكم الفرحة الحقيقة بالأجواء، إن شاء الله تكون الأجواء عجبتكم في القيلولة هذية مع بعضنا، بديناها من ماضي ساعتين وباش نكملوا حتى للستة ونص في منوعة سنين ديما ثلاثة معايا أنا أميرة زيدي سليم القصيبي وبسام مرة أخرى. نسلموا عليكم، نسلموا على كل من اختار توا الفريكونس نتاعنا، اختار يسمعنا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn من تونس ومن خارج حدود أرض الوطن. نعرفوا تبدا عندهم هكا علاقة وطيدة وقلوبهم يبدا مع التوانسة ومع الأجواء هذية، يفتقدوها الأجواء نتاع الأعياد والمناسبات الدينية في تونس، ما عاد ما مازال عصيف، إن شاء الله تجيو عن قريب، تجيو تتلموا أنتوما وعائلاتكم وتعاودوا تعيشوا الأجواء. علاش لا؟ راهو العيد بالذات العيد الكبير برشا اللي يعيشوا مقيمين البرا واللي ما نجموش يجيو في العيد الكبير في الصيف، اول ما يجيو يذبحوا زاده ويعملوا الاجواء نتاع عيد الكبير هما وعائلاتهم. هذه عاده عند برشا من التوانسه المقيمين خارج حدود ارض الوطن، ان شاء الله يرجعوا سالمين غانمين يا ربي، وتعديوا عطله صيفيه ممتعه في بلادكم العزيزه تونس. باش نمشيو احنا في جولتنا المزيانه زاده، قاعدين نتعرفوا على العادات والتقاليد نتاعكم، وفي نفس الوقت قاعدين نشاركوا فيكم في المسابقه. نمشيو مباشره للتليفون فايزه برمضان من صفاقس. مرحبا يا فايزه.
1: يا اموره ان شاء الله كل عام تحيا بخير.
0: سنين دايما سنين, سنين دايما يا فايزه.
1: ليك وللفريق الكل وللي يسمعوا في ذات الشباب بصفه خاصه.
0: مرحبا يا فايزه.
1: تحيا لعائلتنا الكل في تونس الكل.
0: ان شاء الله يا ربي. الاجواء كيفاش؟ انتم في صفاقس القلايه ذول تطيب قبل بنهار وبنهارين القلايه بالبقري. والله تحضر سله سله قبل العيد، ما تستناش الضحيه.
1: اموره قلي. سمعت هكا الحق العادات نتاعهم في صفاقس خاطر هذا الحق. ايه؟ راني من بازا.
0: ايه؟
1: تحيا لاهلي في بازا بالطبيعه.
0: خليت لفتات. اسمع خليت لفتات
1: والحمل مفور
0: بالكليل الفريشك ومشيت للقليه زاده اللي هي عاده مميزه عند صفاقسيه.
1: صفاقس قالوا لي البازين اليوم ولا
0: البازين والقليه. البازين البازين والقليه اللي هي تطيب قبل.
1: اي قالوا لي سمعت بها العاده عاده حلوه برشا، ونحن في بيجا الفتيت والحمل مفور بالكليل ونودكم نشهيك.
0: الزوز عادات حلوه الحقيقه، صح عليك انت. جمعتهم
1: الكل عادتنا في تونس الكل حق الحق عادات محلاه، سمعت برشا عادات تشهي.
0: هو هذيك الباهي لانه فما اختلاف، فما ثراء، فما تنوع غذائي يفرق من جهه لجهه، معناتها الموروث الغذائي التونسي ثري جدا، وش خلى معناتها برشا بلدان شقيقه يستلهموا من الاكلات التونسيه واحيانا ينسبوها لرواحهم، ما مش مشكل، المهم عجبتهم وتلموا عجبتهم ولو ينسبوها لرواحهم صحه وبالشفاء ليهم، اما مهم زاد انه احنا نحافظوا على الموروث الغذائي المادي هذايا، ولا الموروث الغذائي المادي ولا مادي ديما معناتها نحافظوا عليهم وننسبوهم لتونس. برشا اكلات راهو تونسيه اللي متسميه معناتها على التوانسه، وقاعدين
1: اجواء مزيانه برشا،
0: قاعدين يخرجوا معناتها حتى للبلدان الاخرى وياكلوا فيها وتعجبهم ودخلت في عاداتهم الغذائيه كذاك، وذي حاجه تفرحنا.
1: وان شاء الله الناس الكل تاكل بالصحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله المهم نكونوا ملمومين، هذيك اهم حاجه. ولو انه السنة والله يا اموره الحق الحق صدقيني لاني ماشيه لحتى بلاص عليه.
0: ايه؟
1: على خاطر انا بنتي تقرا ما هو ابتدائي الله غالبا ضغطت شويه
0: نهار اثنين جمعة.
1: نعم نهار اثنين جمعة يكملوا، نهار جمعة يقرا وبعد غدا يقرا امتحان زاده مش
0: ايه ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله. عيد السنه جاي بالنسبه للعائلات اللي عندها صغيرات في الابتدائي يرجعوا نهار ثالث عيد الامتحانات، وفي الاسبوع الجاي زاده فما اللي نهارين فما اللي اكثر.
1: ما خليناش نتحركوا لحتى بلاصه
0: معناها. ما يسالش بعد العيد، بعد العيد نربطوها بالعطله الصيفيه اللي باش تبدا على بكري.
1: اي نحيي عائله حميتي في الشراد، انا راجلي من القروين.
0: ايه
1: راجلي خاطر حمويا مات الله يرحمه. الله يرحمه. ربي في الجنه مات في العيد الصغير.
0: ان شاء الله ربي.
1: هذا اول عيد معناها ما تعرفي لما كل
0: ايه.
1: الله غالب ان شاء الله.
0: لا مع العائله
1: كتير. اي اي اي الله غالب.
0: تقعد معايا خلينا نسلموا على المستمع اللي في الخط الاخر فؤاد العيساوي، خاطر معكم انتم باش نمشيوا لعمليه القرعه ان شاء الله، اساميكم تدخل في عمليه القرعه ونعلنوا على اسم الفائز الاول بال100 دينار الاولى كما قلنا كل ساعتين من ساعتين ونص لاربع ونص فما 100 دينار، ومن الاربع ونص لستة ونص 100 دينار ثانيه. فؤاد العيساوي من قفصه معانا.
2: تحياتي لك كاميرا، تحياتي لك في الفريق العام معكم، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا فؤاد، الاجواء في قفصه كيفاش؟
2: والله
0: هالعيد بالطبيعه
2: اجواء عيد، اجواء عيد، الناس الكل ان شاء الله ذابحه
0: ان شاء الله.
2: بون نعرفهم بالعكس الحق للامانه.
0: ايه
2: نعرفهم الكل ذابحين ان شاء الله، الناس الكل بخير.
0: ايه
2: وعدينا لما وبعد كنت في ام العرايس الحق وروحت القفصه.
0: روحت كنت من ام العرايس للقفصه، قداش المسافه معناتها تاخذ وقت؟
2: حكايه 56 كيلومتر، مشي تستغرق ربعه حكايه.
0: ان شاء الله ثنيه زينه ليك واللي يسمعوا فينا الكل توا اللي يتنقلوا من جهه لجهه ومن منطقه لمنطقه ومن حي لحي، واللي يمشيوا معناتها لدار الانساب لدار العائله الكبيره والا من داير الوالد حتى لدار، وزاده فمن بعد الذبيحه ومن بعد الحوسه يقول لك نكسر علوشي ونهزوا ديريكت لداري وما يسالش نكملوا لما من بعضنا اليوم وغدوه، سينو معناتها فما ماشي وجاي في الطريق. ثنيه زينه وتسيسوا روحكم قدر المستطاع ديما في العطل هكا نتاع الاعياد، ماذا بينا تكون عطله امنه وتكون عطله كلها اجواء مميزه ولما وفرحة، إن شاء الله يا ربي بقل مشاكل على الطرقات متاعنا وبقل حوادث لا قدر الله.
2: به
0: فؤاد وفايزة باش نسألكم نفس السؤال، قلت الساعتين دولانين أو الجزء الأول معناتها من المسابقة أسئلة عن الحج وأيام ذي الحجة، قلنا الركن الخامس من أركان الإسلام هو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أفضل يوم تطلع فيه الشمس يوم عرفة، عدد الأيام التي يقوم فيها الحجاج برمي الجمرات 3 أيام، أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، قلنا ما هو المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم 9 من ذي الحجة، وقلنا الإجابة كانت صحيحة جبل عرفات. توا باش نسألوا سؤال عن النسك الذي يجمع فيه الحاج بين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ما راهو ما بعدناش برشا على البارح، هاكا باش نقول لكم وقتاش ينجم الحاج يجمع بين صلاتي الظهر الظهر والعصر قصرا وجمعا. ها؟
2: في الوقفة نتاع عرفة يجمع
0: وراه. الوقوف بعرفة.
2: بعرفة
0: اي. باهي نسجل الإجابة نتاعك وفايزة إجابتك.
1: الوقوف بعرفة.
0: إجابتكم الاثنين صحيحة. وتدخلوا مباشرة.
1: لصحابي في قفصة ربي تحية لخونا فؤاد صلى كل عام وهو بخير. تحية لصحابي عندي برشا صحاب في قفصة.
0: وهاو اللي يشوفوا فينا توا في الديجيتال فؤاد وفايزه دخلوا في عمليه القرعه ونستدعى شكون؟ سليم تجي انت بحذايا والا بسام شكون يجي يعمل عمليه القرعه؟ اوكا معناتها اللي جاوبوا اجابات صحيحه في الساعتين هذوما 1 2 3 4 5 6 7 اسامي نعملوا نحركوا هكا اليد البريئه بسام معنا في الديجيتال، اوكا خلي روحه في الديجيتال تغزل الكاميرا وتختار. تحيه هكا من بسام يختار شق شق شق. اي زيد حركه مليح الاوراق خلطهم في بعضهم. فما ورقه طاحت هذه راهو تنجم تبطل شروط اللعبه. تحطها مع الطاوله وتخرج وريقه هكا اسم تراها نشوف خاطر خاطي تنجم ما تفهموش برشا. فايزه من صفاقس، فايزه بالرمضان اللي كنت معنا، فايزه الف مبروك ليك ال 100 دينار تو نتصلوا بك قريبا ونعطيوك معناتها كيفاش نجم تتحصل على الجائزه نتاعك. فايزه بن رمضان من صفاقس هذول اخر من الدخله هي اللي عندها الحظ في الساعتين الاولين وفازت بال 100 دينار خاضعه للاداء الضريبي. في الساعتين الثانيين زاد فيهم 100 دينار اخرى، اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه. توا اللي مغرومين بالمصري باش نرجع شويه للمصري عاد. ليه ليه يا سليم هذه حكيمه توا وقتها ساعه فايزه نتصورها، فايزه توا باش تقوم تشطح عليها تعمل عليها برشا جو. نظره نظره نظره هكا تذكرك برشا حاجات سليم. حكيم ومن بعد أمينة مصرية زادت تغني في الجو هذية. ونرجو بإيهاب توفيق به سلطان بعد موجز أخبار الأربعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل، هذه إذاعة الشباب، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. احتفل التونسيون اليوم كسائر شعوب الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة تتقدم أسرة إذاعة الشباب وقسم الأخبار بحر التهاني لكل التونسيين بالداخل والخارج، راجين من العلي القدير أن يعيد مثل هذه المناسبات على تونس وعلى كل الدول الإسلامية وعلى الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بالخير واليمن والبركات. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بحث خلال زيارة أدها يوم 24 من مايو الجاري إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزداة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. وأكد البوهالي الذي كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن حسين المعاجيني وأعضاء مكتبها التنفيذي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع المؤسسة، مثمنا سرعة استجابتها لمقترحات مكتب شؤون حجاج تونس، ومنوها بالتطرق الذي تشهده الخدمات المقدمة للحجاج التونسيين. بمناسبة عيد الأضحى، دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت المنظمة اليوم في منشور لها على منصة الفيسبوك على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطية لتجنب انتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. وفي البقاع المقدسة وفي صباحة هذا اليوم العاشر من ذي الحجة أو يوم النحر، يعود ضيوف الرحمن إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدي إذانا بالتحلل الأصغر، ثم يتوجهون إلى الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. ويبيت الحجيج بمنى الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد والتي تسمى أيام التشريق، ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ومغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس. في أخبار العالم، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، متوعدة بالرد في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. وختاما، استشهاد شخصين وإصابة ثالثين اليوم إثر غارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى، فيما واصلت إسرائيل غاراتها على عدة بلدات بجنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
4: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار،
5: صوت الفرحة في كل دار.
4: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
1: بالإيقاعات والجو الحفالي،
4: مسابقات وجوائز للغوالي،
1: نغني ونفرح بالصوت العالي،
6: نغني ونفرح بالصوت العالي.
4: العيد فرحة في كل دار،
1: كل عام يزهينا كبار وصغار،
4: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
1: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
4: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: يا شباب، إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: بالعيد هنيناكم وبالجو وديناكم.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب عد المجدد تسمع صوتك.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك بالجو، أكيد نهنيكم ونطمنوكم اللي الجو مازال. عملنا جولة بين التونسي الحضرة المصري معناتها الخفيف الشعبي نتاع الأغاني المصرية الشرقي، ومازلنا باش نكملوا. اللي يحبوا الراي تقعدوا معنا، اللي يحبوا يسمعوا التونسي زادا من بعد شوية باش نرجعوا بفوزي بن قمرة وبرشا أغاني فيها الجديد وفيها القديم اللي إن شاء الله باش يعجبكم. واليوم إن شاء الله باش نسمعوا زادا الجديد، الديو ما بين شيرين ومحمد حميقي، غنية حلوة هكا في الجو المصري الخفيف، بحرية الفرندا بحرية هكا الكلمات نتاعها، اما تسموها ستيلها ماهوش خايب بالكل. الاغنيه بتدخل يسمعها اول مره يقول لي مش هذا اللي منتظر من شيرين وحميقي في ديو، اما كي تسمعها مره واثنين وثلاثه الاغنيه فيها ما يتسمع وريتم محليه وهكا اجواء المصريه تنجموا تعيشوها مع الاغنيه. وبرشا اغاني اخرى تو نسموها تباعا في حصتنا لليوم بمناسبه العيد. مره اخرى نهنيكم بعيد الاضحى، ان شاء الله كل عام وانتوما واحبابكم وعائلتكم بالف الف خير. باش نرجع للتليفونات، التليفونات اللي منها حاجه وحويجه تحبوا تشاركوا معنا في المسابقه مرحبا. وباش نبداو توا بالاسئله نتاع الجزء الثاني بال100 دينار الثانيه، وكيف كيف زاده تنجموا تقدموا تهانيكم بالعيد. واحنا شرط وحيد، انتم تعيشون الاجواء نتاعكم كيفاش اليوم، شنو العادات والتقاليد نتاعكم في الجهه اللي انتم تعيشوا فيها واللي كلمتونا منها. نقولوا عسلامه ليلى المثلوثي من جديده، اهلا وسهلا يا ليلى، عيدك مبروك.
3: كل عام مبروك.
2: كل عام انت حيبقي تبداو العيد بتزغروته بزغروته العيد بتزغريت.
3: فرحنا وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير اذاعه الشباب، ان شاء الله نتمنى لكم كل خير وسعاده، ان شاء الله يا ربي يشفي كل مريض يا ربي.
2: امين.
3: وان شاء الله يا ربي اللي ما عندهاش ربي يعطيه واللي عندها ربي يزيد ان شاء الله. حبيت نحيي الامن الكل، نحيي الشرطه والجيش
2: تحيه ليهم رجال الوطن اللي يحميوا في الوطن طبعا.
3: عيد مبروك ان شاء الله، ربي يفضلهم عائلاتهم وان شاء الله يا ربي تحفظ تونس جهني بيه.
2: امين.
3: ان شاء الله الحجاج يمشوا سالمين يروحوا سالمين، وان شاء الله كل عام هما حيين التوانسه كل بخير واللي مسلمين كل بخير يا ربي.
2: امين. محلاها الادعيه نتاعك وتمنياتك في العيد.
3: ان شاء الله الناس كلها تعيد ما يقعد حتى حد، ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي يعطينا الخير والهنا ويعطينا الصحه والعافيه وكل الخيرات.
2: ان شاء الله يا ربي. جوكم كيفاش اليوم صباح العيد ليلى في العائله نتاعك في جديده هوني في ولايه منوبه؟
3: جديده يعملوا القلايه، يعملوا العصبان، ويعملوا معناتها المشوي معناتها، وكل بلاد ورطاها
2: معناتها. في داركم تبداو بالمشوي وتعملوا القلايه؟
3: ايه.
2: ان شاء الله ديما محافظين على عاداتكم.
3: فايزه محرزي على محمد نهديها لكم ونهديها للتويتر الكل.
2: ان شاء الله به نحاول نبرمجوا ان شاء الله الاغنيه هذه. يعطيك الصحه وقعد معنا. نمشيو للخط الثاني معنا. مبروك بن سعيد من توزر، اهلا وسهلا يا مبروك، عيدك مبروك.
4: عيدك مبروك اخت اميره، كافه الفريق المستمعين اذاعه الشباب الكل.
2: سنين دايما يا مبروك، وان شاء الله انت والعائله والاحباب الكل بالف خير. قل لي شو عملت من صباح العيد؟ انت تذبح وتسلخ وتعمل الواجب الكل؟
4: لا انا الوالد هو اللي يذبح، انا نعاون فيه معناتها في الدار. انا نعاون
2: معاونه انت؟
4: اي
2: باهي، المهم تشارك
4: معنا العائله، نعاونوا كلنا مع بعضنا
2: احنا. اي تتلموا مع بعضكم، فما شكون يذبح وسلخان تتشاركوا مع بعضكم، تعاونوا مع بعضكم. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا مبروك. الاجواء كيفاش معناتها انتم في توزر؟ شنو اللي يميزكم من عادات التقاليد؟ في بيجا مثلا يعملوا الفتات والحمل مفور بالكليل، في صفاقس يعملوا البازين والقليه، هذا كل بالاضافه للمشوى.
4: نعملوا في النهار الثاني، نعملوا في الكسكاس،
2: فوروا في الكسكاس الحم.
4: اي في الكسكاس
2: هذا نهار ثاني، ما احنا تو في الاول، رانا اليوم العيد. يا مبروك.
4: اي في الاول نعملوا العصبان احنا.
2: طيب والعصبين بالوقت؟
4: اي العشيه نعملوا العصبان، والصباح مشوي والصباح هذاك.
2: ومن بعد ما تتعمل الدواره والعصبين يحضروا كل طيبوه في ليلته عشاكم الليله. كسكسي روز شنو نجاره كيما فما عائلات في بنزرت يعملوا النجاره البنزرتيه يعملوها بالعصبين شنو تعملوا انتم؟
4: لا احنا نعملوه في الكسكسي نعملوه واحد يعمله في الروز واحد يعمل
2: صحة وبشفاء صحة وبشفاء ليكم يا مبروك. نمشيو للأسئلة سؤال بيناتكم الزوز وما عندناش مشكلة راهو في السرعة في الإجابة اللي باش يجاوب إجابة صحيحة يدخل اسمه مباشرة في عملية القرعة. سألنا الجزء الأول والمسابقة الأولى على الحج في علاقة بالحج وأيام ذي الحجة وإن شاء الله حجاجنا الميامين يكونوا في خير وصحة وسلامة ويكملوا مناسك الحج متاعهم لباس ويرجعوا لأرض الوطن ولعائلاتهم سالمين غانمين وإن شاء الله ربي كتب الحجة لكل شخص شهيها ونويها. توا قلنا نحكيوا على الأضحية وأحكامها شوية على الأضحية وأحكامها مش باش نصعب عليكم وإجابة كنت ذكرتها أنا راهو من الأول. قلنا ما هو حكم الأضحية في الشريعة الإسلامية؟ حكم الضحية صعيبة صعيبة الإجابة مبروك ليلى ها؟
4: عندك
2: احتمالات باش نقولوا يعني هي في حق القادر في حق الشخص اللي يقدر باش يعملها في حق الشخص اللي عنده الإمكانيات المادية وتتوفر فيه الشروط انه يضحي ويقدم معناتها الشعيرة هذية هي شنو
4: من أطاع إلي السبيل
2: هي مش سنة
4: مش فريضة هي سنة
2: ايواش مش فريضة هي سنة كنقولوا سنة سنة مؤكدة بي نعتبر إجابتك ماهيش غلطة خاطر أنت قلت مش فريضة هي سنة وبالنسبة ليك ليلى الإجابة متاعك رغم مش الهدف رغم صعب وسؤال نعطيه المعلومة فقط معناتها ليكم وللمستمعين وإحنا نحب نربحوكم هذيك علاش ماذا بينا أسميكم تدخل مباشرة في عملية القرعة. ليلى ليلى رجعت تقيل يذولي في قيلولة ليلى ما يسالش سنة قالت سنة ولا ما قالتش سنة مؤكدة تعد الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر يعني اللي عنده القدرة على أنه يضحي ويشري بتبيع ضحية متاعه وهي إحدى شعائر الإسلام العظيمة اللي تقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى في أيام عيد الأضحى وذلك بذبح معناتها الأضحية اللي هي خروف الغنم فما اللي بالإبل فما بالبقر كل شخص وإمكانياته على كل نعتبره الإجابة صحيحة زاد الليلة كما قلنا تدخل في عملية القرعة ليلى المثلوثي من جديدة ومبروك بن سعيد من توزر تدخلوا معنا مباشرة في عملية القرعة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير علاش كنت حاب تعيد مبروك
4: نعيد على زملاء الكل في الخدمة ونحب نعيد على كافة المستمعين صعبة نسي الكل وبربي حبيت طلب غنائي كان طلع البدر علينا كان موجود
2: باهي ان شاء الله هو قد سمعنا مبروك حتى لستة ونص شكرا ليك مبروك بن سعيد من توزر ليلى تقاسم معها التليفون ليلى المثلوثي من الجديدة تحية لها وتحية لكم الكل وين ما كنتوا اللي قاعدين تسمعوا فينا تحبوا جو تونسي جو تونسي باش نرجعوا للقديم شوية مع فوزي نمشيوا للتسعينات تقريبا فوزي بن قمرة نجيبك نسمو امنة فاخر من جديدها هكا مراها بين القديم والجديد نسمو امنة فاخر في حمام

0: عيشوا فرحة العيد على إذاعة الشباب على فام والستريمينج والفيسبوك.
1: في عيد الأضحى المبارك وكيما العادة برمجة خاصة على إذاعة الشباب من ليلة العيد حتى لنهار ثاني عيد. الجو والموسيقى المواكبات والمتابعات وبرشا مفاجآت
2: على موجات إذاعة الشباب.
0: هني أصحابك وأحبابك، شاركنا فرحة العيد
2: وعدل موجتك،
0: تسمع صوت
2: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك. أما تبع بيع هذي يذنوبي يا سليمة، يذنوبي كانش اللي عنده ظرف راهو في حتى معناتها. طب بعد شوية على سهيلة.

0: للأضحية، كانش اللي عنده ظرف باش يستنى شكون باش يتلموا العائلة، فما اللي الأب تلقاه رب العائلة تلقاه يخدم نهار العيد، فيكون اختيار ساعات من الأبنين ويستناو البو يستناو حتى للعشية. وهذا محور سؤال باش نطرحوه بعد شوية من بين الأسئلة اللي عندها علاقة بالأضحية وأحكامها، لأنه يقال وأنه أيام التشريق يجوز فيها ذبح الأضحية أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم العيد 11 12 من ذي الحاجة، معناتها اللي ما يخلطش اليوم لظروف تار أي نجم نهار ثاني ولا ثالث عيد هكا يذبح. وهكا شدوا المعلومة مليحة، خاطر تنجم تكون سؤال بعد شوية في الجزء الثاني من مسابقتنا. باش نرجع للتليفونات، نسلم برشا على كل اللي قاعدين يتفاعلوا معانا، اللي طلبونا من ماضي ساعتين يظهر لي رقدوا قيلوا عاد شبيك مشوى وحوسة وعصبين ودوارة وحركة سليم هكا ولا ورجال ذبيحة وتكسير علوش كيما سليم ما شاء الله عليه، ما جاب حذانا ما ثلاثة كان مذبح وسلخ وهز العلوش للجزار وكسره وجي وتهنى عليه في الدار، كان مش حاطه في الفريجو ولا في كرشو شاطره صح وباش فيه سليم، اما باهي مع السخانه هذيا في ساعه في ساعه كل شيء ما يقعدش العلوش للسخانه، وبرشا يقول لك لازم يتشمع ولا يتحجج والقص يكون خير من غدوه، اما مع درجه الحراره المرتفعه يظل لي تكون صعيبه شويه العمليه. وحتى اخصائيين التغذيه راهو يقول لك من المستحسن العلوش حتى في السخانه تقطعه على 4، تقسمه على 4 وتحطه في الفريجدير عادي، واذا بيك التكسير يكون في اليوم الثاني يكون خير، يكون هكا مشمع الحم وشيح والقصان بتاعه يكون خير. على كل واحد وامكانياته، كل واحد وظروفه. كيفاش تويتي زاد ساعات تكون انت مبرمج باش تكسروا مخر، يجيك شكون يقول لك هيا هات نكسروا من بعضنا نتعاونوا عليه، فتم العمليه بنجاح وبسلاسه. المهم تكونوا لاباس وبخير وبصحه الناس الكل. باش نمشيو للتطاوين مع سمير بوشناق. اهلا وسهلا بيك يا سمير.
1: يا مرحبا، ان شاء الله كل عام تحيين بخير، كل شباب وكل تونسيين يا ربي
0: سنين دايما، وكل عام وانت حي بخير انت والعائله الكل. لا يعيشنا الاجواء نتاع العيد كيفاش كانت في العائله نتاعك وفي تطاوين بصفه عامه، فما حاجات تميزكم انتوما مختلفه على بلايص اخرين سميره؟
1: اكيد والله، انا الصباح ان شاء الله الفطور ديما ان شاء الله هيك يوم العيد كيما اليوم نعملوا العصيده بالفتاوش نسموه فيها
0: عصيده.
1: الله
0: العصيدة شنو هي؟ معناتها بالفارينة بالسميد بشنو تعملوها؟
1: اي بالفارينة والشعير، اي بالشعير والفارينة، مش بالفارينة بركة معايا، الشعير تكون زرقاء شوي مش
0: البنزين.
1: لا البنزين هذاك هو نفسه، اي
0: ايوا البنزين، ما هو كيما في صفاقس البنزين تعملوه في تطاوين زادة.
1: اي ديجا تو عندي اختي تحضر في الحمرات تطيب فيه ومع السيف نتاع سبحان الله في اللي يمشي تو على النار
0: ما شاء الله،
1: والفطور ذكي ان شاء الله بعد الصلاه طول بعد الذبيحه ناكلوا الكبده ذكا هو يا ما شاء الله هيك
0: صحه وبشفي ليكم. صحه وبشفي ليكم. اي قل لي حاضر ما فماش تليفون اخر قيلوا، يعني قلت اللي طلبونا بكري ذولي قيلوا طويكه في البوز نتاعهم هكا، تبعت شويه يرجعوا ينشطوا هكا معنا وتكملوا في الساعه الثانيه باش تكون عندكم حظوظ انكم تربحوا 100 دينار الثانيه اليوم في منوعه العيد. سنين دايما 3 في منوعه اول ايام العيد، والبرمجه مازالت احتفاليه حتى الغدوه، تقعدوا تسمعونا وتشاركوا معنا. نسالك سؤال سهل وبسيط، قلنا نسالوا في الجزء الثاني على الاضحيه، قلنا على الأضحية وأحكامها، ما هو حكم الأضحية في الشريعة الإسلامية؟ قلنا أنه هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقيل واجبة عند أبي حنيفة، وقلنا هي تعد الأضحية سنة مؤكدة، سنة كفاية في حق القادر، وهي إحدى شعائر الإسلام العظيمة اللي تقرب بها المسلم إلى الله تعالى في أيام عيد الأضحى بالذبح الخروف والا الغنم بصفه عامه، الماعز الابل او البقر، هذا كان حكينا عليه من بكري. باش نسالك سؤال ساهل، ما هو الوقت الصحيح للبدء بذبح الاضحيه؟ وقتاش نذبحه؟ وقتاش نبداو نذبحه؟ الوقت الصحيح للبدء بذبح الاضحيه بعد شنو؟
1: بعد صلاة العيد.
0: بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، وإجابتك صحيحة، تدخل معنا مباشرة في عملية القرعة يا سمير. سمير بوشنيق من تطاوين، على شكون تحب تسلم؟ على شكون تحب تعيط؟
1: نعيد على كل أمة محمد إن شاء الله وعلى كل المسلمين يا ربي، ويعطينا العيد وإن شاء الله ربي يفرح أخواننا في فلسطين يا ربي ويكرمهم ويعيدهم يا ربي، يتقوم الناس الأولين وأكثر سلامي لهم هم للأمانة بصدق.
0: يعطيك صحة سمير، تحية ليك، إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في فلسطين. شكرا، كل عام وانت حي بخير، انت والعائلة الكل واللي يسمعوا فينا من تطاوين. نعرف ذولي كل ما نقربوا ذولي للجنوب فما غرام بالأغنية الجزائرية وبالأغاني الراي. باش نرجعوا للقديم احنا شوية، برباس بابا حديد توصلنا، ممكن هكا الموجز أخبار الخامسة ونصي نقبلها باش نقترح عليكم محملا وما شافوهاش. وبعد باش نرجع معكم بتبيع في الساعة الأخرانية، ما زلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم وشركتكم، واللي يحب تبيع يفوز معنا بالمية دينار مرحبا، سينو تهنيكم بالعيد، تنقلونا الأجواء متاع العيد كيفاش عشتوها من الصباح الباكر حتى التوى. مرحبا مرحبا بلي يسمو فينا 71-844-411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، على ذمتكم الكل باش تكونوا حاضرين معنا في منوعة العيد. مرحبا وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مجدد التحية لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بحث خلال زيارة أدها يوم 24 من مايو الجاري إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المسداة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. كما تبحث الوزير مع رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون وتحسين الخدمات بما يخدم مصلحة الحاج التونسي مع الانفتاح على مجالات أخرى للتعاون يمكن أن تشمل تشغيل بعض الشباب التونسيين في اختصاصات يتم تحديدها مستقبلا للمشاركة في العناية بضيوف الرحمن. فيما يتعلق بوضعية حجيجنا الميامين كد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي اليوم أن الحجيج التونسيين بخير. وخلال مداخلة له على موجات الإذاعة الوطنية أكد محمد السوسي تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق وهو أمر طبيعي في ظل توافد أكثر من 2 مليون شخص على نفس المكان. بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. كما دعت المنظمة إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة فضلا عن تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعة من الذبح خاصة في الطقس الحار. إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. وفراس العابد هو باحث شاب أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنسير تحصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباحثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرمة خلال شهر أفريل المنقض. في أخبار العالم استشهاد شخصين وإصابة ثالث اليوم إثر غارة شنها الطيران الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى فيما واصلت إسرائيل غارتها على عدة بلدات جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: أجواء لتحيينا، خدمات، متابعات، مواكبات، مسابقات وبرشا غنايات. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: العيد جينا يا فرحنا ويا هنانا،
1: ان شاء الله عيدكم مبروك
0: بالمحبه، عودناكم وكل عيد لميناكم،
2: عيد لميناكم
0: واحلى برمجه تستناكم.
1: اذاعه الشباب عد المجتب، تسمع صوتك.

0: مالها هذه ملك الراي شاب خالد نرجعوا بها الاغنيه في توقيت الخمسة وسبعة واربعين دقيقة بريسك ستا غيدر جين اللي بدأوا معنا من ماضي ساعتين. مرحبا أهلا وسهلا بكم اللي التحقوا بنا توا نكملوا معكم حتى الستة ونص وأكيد البرامج باش تلقاوها تباعا البرامج الاحتفالية بتبيع على موجات إذاعة الشباب باش تكملوا بعد شوية الجزء الثاني من العشوية مع إر جي ميوزك السويعة بالموسيقى ومن بعد ألفا الوسلتي في سنين دايما أربعة تجيكم بعد نشرة أخبار السابعة والنصف وسهرية الليلة مع سامي النويسر ابتداء من التسعة متاع الليل. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، مازلنا مكملين معاكم أميرة سليم وبسام حتى للستة ونص وباش نرجع لكم انتوما مستمعينا اللي بديتوا معنا واللي قاعدين تسجلوا في أسمائكم تحبوا تشاركوا معنا في مسابقة الخاصة بالجزء الثاني 100 دينار في الساعتين الأولين 100 دينار في الساعتين الثانيين قبل الستة ونص هكا اليد البريئة يد بسام إن شاء الله تو يجي ويحرك هكا الأوراقات ويختار الاسم اللي ان شاء الله باش يفوز معنا بال 100 دينار الثانيه في حصتنا لليوم. نرجع للتليفونات. هاجر معنا من منوبه، اهلا وسهلا وعيدك مبروك يا هاجر، كل عام وانت حيه بخير.
1: يعيشك سنين دايما ربي يحييكم نبسيلي.
0: يعيشك هاجر، اهلا وسهلا بيك. شنو هي الاجواء؟ كيفاش بديتوا الصبحيه نتاعكم؟ انت من الناس اللي تبخر وتزين الاجواء والطاوله وكل ولا تحوس وتغوص فك الدواره؟ زوز ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا هاجر.
1: يعيشك.
0: كملت عم
1: الصباح نمشي الصباح للجامع هذيك لازم منها ومن بعد معناتها من الخلوط نعملوا هكا ابتداج هكا شطر عربي شطر سوري فيه كل شيء ونحاولوا هكا نعملوا جو للصغار خاطر ما خديناش علوش
0: السنه ان شاء الله كل عام كل عام وقسموا ان شاء الله العام الجاي خذيتوا شويه لحم وشويه اجواء ولا
1: هو ما نقطع العلوش كان 600,000 أسينو كل شيء موجود الرأس موجود الساقين موجودين الدوار اللحم كوستيليت كل شيء
0: صح وبشفاء عملتوا جو نتاعكم ليسونسيي
1: غالب معناتها هي
0: السوم غالي سنة
1: ما تتقاسش بالفلوس
0: صحيح
1: أما بالحق معناتها اللي يشري
0: للي قادر للي قادر
1: ولا للي يقدر
0: للي يقدر صحيح هو غالي أسعار اللي عنده القدرة باش يشري وما يضيقش على روحه وعلى صغاره وعلى عائلته وعلى مصروف الشهر يشري واللي باش يلقى روحه متدين ولا يولي
1: هي فرحه ماهيش غسره.
0: اي يعطيك الصحه وهي من احكام معناتها الاضحيه انها هي صحيح سنه مؤكده ما زاد الانسان اللي مقتدر هي سنه مؤكده في حق القادر اللي قادر باش يشري ويضحي ما يحرمش صغاره وعائلته واللي امكانيته ما تسمحش باش يقعد متضيق من بعد هو وياهم يولي كيما قلت انت ما يخسرش روحه وفما لي بار برانسيب السنة قاطعوا بسبب الغلاء معناتها نتاع الاسعار هذيا حتى تكون ان شاء الله تكون ضربه للناس للقشاره والناس الوسطاء اللي تسمع الفلاح يقول مش منا تسمع الجزار يقول الله غالب شريته غالي ومتكلف عليا دونك لهنا نلقاو ديما الحلقه اللي في الوسط هي القشاره والوسطاء اللي يغليوا برشا في الاسعار مش مشكل التكلفه
1: حد ما عرفه مش كون
0: اي اللي تلقاه في الرحابي واللي يجيبوا هكا في لحوم ويبيعوا واللي تلقاه في كل بلاصه يقف وينصب هكا بشويه عليه شيت ويبيع بيان سور لا ربا ولا تكلف عليه العلوش ولا تعب خذيه بسوم حب يبيعوا بزياده هو ربي يعين الناس الكل ما كما قلنا معناتها لازم حلول الحقيقه
1: يلزم قلت لك بالمعقول هو
0: بالمعقول
1: وكل شيء بالمعقول
0: ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي يرخص السوم وتشري الضحيه نتاعكم
1: اجمعين
0: ان شاء الله يا ربي ليسونسييل عملتوا جوكم جو الصغيرات هاجر عملتوا السوق جديد عملتوا الحكايه نتاع العيد ولا
1: عملنا سنين حق جربت قليه استقصية اول مره
0: نجربها نعرف عليها قليه زعره في زيتها اكاها
1: هكيك اي فوالا احنا مستنيين نعملوها قليه حمراء
0: ايه
1: معناتها
0: راوتي بسل سله القليه الزعره
1: هي مصباح ملوخيه
0: هما على فكره استقصية وطيبوها قبل بنهار وقبل باي ميت معناتها باش تبدا حاضره
1: لا انا ما خلطتش معناتها باش نقد كل شيء
0: معناتها ايه ايه
1: البقري عمل كان بالكبده
0: اي يعملوها بالبقري صحيح بكبده العلوش صحه وبشفاء يا هاجر صحه وبشفاء نمشي للتليفون الاخر معنا علي بوسعاده من المكني علي
2: السلام عليكم مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير يا علي.
2: يعيشك بارك الله فيكم ان شاء الله عيشكم مبروك سنين دائمة ان شاء الله.
0: ما تعدى معايا حد من المكنين.
2: ربي يمتعكم بالصحة والعافية.
0: ما تعدى معايا حد من المكنين اليوم. عيشك ساعي علي.
2: والله من الصباح نطلب فيكم. نطلب فيكم
0: بربي. بيهك معنا مالنا محظوظة اللي سمعت صوتك علي. وانت توا باش تنقل لنا الأجواء في المكنين كيفاش؟ كيفاش تعيشوا أجواء العيد؟ بعد الصلاة شنو اللي تعملوا ما أنت من الأول؟
2: بعد الصلاة أنا يركحوا عاد يبداوا يذبحوا في العلالش وركحوا كل شيء من الدوار وكل شيء يعني الاول غسلت الدوارة مع
0: هي تعاون مال شنو؟ التنظيفة الأولى اسمع التنظيفة الأولى هذيك بتاع الدوارة جينيرالمون اللي يذبحوا كل يبداوا بها ومن بعد تقعد ربة البيت تكمل البقية الفينيسيون
2: يعني تعدي الوليد والمرأة وبركة ومعناتها الوليد أنا شيخ متغشش على خاطر الاسبيرانس ما تعدتش الرابط الابطال
0: متغشش مازال متغشش
2: مازال متغشش والله مازال متغشش
0: نقول له ان شاء الله نهار لحد الجاي في الكويس سلم لنا على الايميل علي علي وهاجر معايا باش تسالكم نفس السؤال الجزء الاول احنا سالنا على الحج ومناسك الحج الاسئله كانت كلها على حول الحج ان شاء الله نكونوا هكا فدناكم حتى بالمعلومات والجزء الثاني اللي انتم توا مشاركين فيه اسئله على الاضحيه واحكامها قلنا حكم الاضحيه في الشريعه الاسلاميه هي سنه مؤكده عند جمهور العلماء وهي في حق القادر وهي احدى شعائر الاسلام العظيمه اللي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى في ايام عيد الاضحى مش نواصل في أسئلة قريبة قلنا زادة شنو الوقت الصحيح للبدء بذبح الأضحية جاوبونا اللي قبلك بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة من نجم مش نذبحه قبل سألت سؤال آخر مو أنا جاوبت عليه بطريقة غير مباشرة وبش نكمله معك أنت ما هي الأيام التي تعرف بأيام التشريق والتي يجوز فيها ذبح الأضحية كنت تفكر قلت راهو نجم نذبحه مش كان نهار العيد
2: لا مش شنو كان مش نهار العيد
0: معناتها اللي ما يخلطش باش يذبح نهار العيد ينجم يذبح اي معناتها في ايام اخرى اللي هي قبل ولا بعد العيد
2: لا
0: باش نزيد نسهلوا لك عاد باش نجاوب هنا راهو
2: ينجم
0: بعد العيد قول له
2: ينجم حتى نهار الثاني نهار
0: الثاني هي ايام التشريق هي ثلاثه ايام بعد يوم العيد 11 12 13 من ذي الحجة ينجم يذبح فيها انا جاوبت عليها راهو قبيله كان سمعت ريت ماكش تسمع فيا بالباهي اما هذيك انت جاوبت بعد مش قبل هذيك عادش مازال ها قبل كانش اللي باش يخرج الصدقه والفما لا زاده صدقه سليم يقول لي لي فما اللي يذبحوا قبل بنهار ويخرجوا صدقه ما مش الضحيه ما هيش صحية يا سليم ونفس الإجابة متاعك أنت هاجر سمعنيك بعد العيد دونك الإجابة متاعكم الزوز صحيحة وتدخلوا معنا في عملية القرعة مباشرة وانتم
1: حتى للمغرب تاع نهار السادس راهو معناتها هذي عندي معناتها قبل المغرب تاع نهار السادس هذي معلومة متأكدة منها
0: يعني هاجر التشريق الكل هاجر شنو هو لقبك هاجر؟
1: حسني
0: هاجر حسني من منوبة قيدنا اسمك باش تدخل في الوريقة هيا لوريقة باش تدخل معنا في عملية القرعة وعلي بوسعادة من المكنين كذلك نعطيكم كلمة كنت تحبوا تعيدوا على شكون مرحبا نبدا معك انت هاجر
1: الحق نحب نعيد على اللي يعرفني الكل عليكم انتم يعطيكم الصحة حتى اللي هسه عليا الصندار
0: يعطيها هذيك نفسها اللي تكلم فيك توا مرحبا
1: ونحب نعايد على اللي ما خلطش نعايد عليه بالتليفون ولا بار ميساج
0: اوكي عن طريق اذاعه الشباب يكون خير
1: من اللي
0: مشى ان شاء الله يا هاجر كل عام وانت حيه بخير علي مازلت معنا؟
2: ايه
0: علاش كنت تحب تسلم وتعايد يا علي؟
2: انا عليا مش علي
0: علي ابو سعاده
2: علي ابو سعد من مدينه مكري
0: نزيدو نصلحك الوريقه اللي فيها الاسم يا علي باش كان طلع اسمك علي
2: علي ابو سعد
0: على شكون تحب تسلم يا علي
2: والله نحب نسلم على احبابي واصحابي بالمكنين اصحابي بالنادي التعارف لعباس سبورتنج المكنين هوند وفوت ونسلم على احبابي واصحابي عائله حبيب العامري بالقلعه الرياضيه. محمد العامري ومحمود والازهر خوه ووالدتهم امي عائشه.
0: عائله رياضيه احبابي كل من
2: كلهم رياضيين نسلم على بنات خالتي بني حسان. بنات خالتي عائشه ونحب نسلم زاد على اخونا زياد الخياري.
0: زميلنا زياد
2: هادي جبنياني.
0: تحية ليهم هيدي وكل زملائنا في مصلحة الرياضة. شكرا لك علي أبو سعادة
2: وعليكم الكل
0: يعيشك ربي فضلك. كل عام وانت حي بألف ألف خير. اللي يسمعوا فينا انتم مازال عندكم وقت كنت تحبوا تشاركوا معنا في مسابقاتنا في تهاني العيد بعد شوية في صيف ساعة الأخرانية بيانسو قبل ما نسلموا عليكم باش تصير عملية القرى ونعطيه اسم الفايز في الجزء الثاني بالمئة دينار الثانية. توا باش نسمو جديد جديد ما عندهاش ثلاثة أيام الأغنية شيرين وحميقي حكينا عليها الأغنية من اللي بدات شيرين رجعت بالحضن شو وتباعا تباعا قلنا وأنه فما أغنية للملحن والشاعر عزيز الشافعي بينها وبين حميقي والغنية خرجت بحرية نقترحوها عليكم توت سويت.

عشان لعيدكم مبروك إذاعة الشباب.

0: هذه جديد جديد جديد جوزيف عطية وفوديل. رجع مع جوزيف عطية في تلاقينا تاني الغنية. توصلنا لستة وخمسة دقيقة وإحنا بريسك بدينا نوصل لنهاية حصتنا مع استقبال آخر دفعة من المكالمات الهاتفية والإعلان على اسم الفائز. باش نقول لكم في لمان إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وتواصلوا أكيد الاستماع ساعة مع الموسيقى بعد شوية في إير جي ميوزك مع نيس بلالونا. بعد نشرة أخبار سبعة ونص كون معكم ألفة الوسلاتي في سويعة ونص من عشوية العيد، ويكون حاضر معكم سامي نويسر ليلة في سهرية أول أيام عيد الإضحى. إن شاء الله يكون عيد مبروك عليكم الكل، اللي ما خلطش باش يسلم على العائلة باش يمشي يتلقى مع أفراد عائلته. غدوة زادة تنجموا تكملوا تمشي وتتزوروا وتأديوا الواجب متاعكم. نحكيوا على العيد وفي علاقة بعيد الإضحى والأضحية وحكم الأضحية، برشا أسئلة. نكملوا بآخر سؤال أسهل منهم الكل يظهر لي، نختموا به الجزء الثاني والمية دينار الثانية في منوعتنا اللي بدأت معاكم اليوم من ماضي ساعتين حتى الستة ونص. إن شاء الله تكونوا عملتوا جو معنا في هالقيلولة وبداية العشوية. نمشي للتليفونات. قولوا عسلامة لسليم ثابت من المروج واحد. سليم أهلا وسهلا وعيدك مبروك.
1: سليم الشيب.
0: الشيب الشيب مرحبا. عيدك مبروك يا سليم.
1: علينا وعليك أجمعين.
0: كل عام وانت حي بخير سليم. كيفاش عديتوا صبحية العيد؟ ذبحت انت من ولا ليه تتساهم في عملية الذبح ولا تتفرج كهو؟
1: ساهمت شديت في الصرخان، عاونت شوية.
0: يعطيك الصحة يا سليم.
1: في الصرخان صحيح عاونا قبل الكمبيوتر.
0: سهلة. المهم عاونت. المهم ما يتجد للبركة.
1: وما قولت هونتي زادة قاوموا بالواجب في السوسيتي بتاع ريوس.
0: هكا هاو جاوكم به. المهم به نمشي لتليفون آخر. الوقت اللي غالب يزر فينا. أنور القروي من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا وعيدك مبروك يا أنور. أنور كل عام وانت حي بخير يا أنور. سنين دايمة. كل عام وانت حي بخير وسنين دايمة. عيدك مبروك يا أنور. أنور الصوت مش واضح برشا، ترجع للبلاصة الأولى اللي هزيت فيها التليفون باش نسمعوك بالباهي. ألو
2: هكا مريقل البلاصة هكا
0: مريقل. ما تتحركش يا أنور في بلاصتك، خلنا نسمعوك باش يدخل اسمك في عملية القرعة اللي باش تصير تود سويت. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: جوست تعطيني شوية أجواء في سيدي بوزيد العيد هكا كيفاش تبداو الصبحية يا أنور؟
2: والله أنا كالعادة احنا برشا بلايص نمشيو أنا نصلوا العيد ومن بعد نجيو نذبحوا أنا الضحية ونعيدوا كمان الناس الكل معناها، وإن شاء الله كل عام وحيين بخير.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. سؤال لكم الزوز وسهل. نهار العيد أو الوقت اللي نذبحوا فيه معناتها شنو يتسمى؟ ماذا يسمى صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى؟ يوم شنو؟
2: يوم العاشر من ذي الحجة.
0: اي ما تسمية، فما تسمية تتقال. اي سهلة برشا عاد على وزن الذبح. يوم
2: أي
0: تبدأ بحرف الناء. ألف الناء والناء.
2: لا لا
0: لحظة. وثلاثة حروف فيها بخلاف الألف واللي من والحورة. أي شكون باش يجاوبني عاد؟
1: ما سمعتكش بكدا
0: يا سليم. تونس كاملة سمعتني. سليم معايا ولا أنور؟ سليم
1: نسمع فيك.
0: ماذا يسمى صبيحة اليوم الأول من عيد الإضحى؟ نقولوا يوم ال بحرف الناء. يوم الذبحة نفس المعنى. هي ناول حورة. هي عاد لسقوها لسقوهم الحورة.
1: ناول حورة نحر.
2: يوم النحر.
0: وعليا ما نعرفش نزغرت. يوم النحر. يوم النحر. سليم وأنور القروي زوز أسميكم تدخل في عملية القرعة. نعطيكم الفرصة
2: القرعة وقتها
0: تود سويت كان صبرت. شكون الساعة؟ شكون المستعجل على القرعة؟
2: والله انا مستعجل على القرعة.
0: شكونك انت توا؟
2: انور.
0: يقعد معايا انور ان شاء الله اسمك يكون. تذكر قبيله في الساعتين الاولين وال100 دينار الاولى اخر مكالمه هاتفيه المستمع اللي من صفاقس اخر متدخله هي اللي طلع اسمها في عمليه القرع. اي تجي بحذايا بسام يا بيا بسام هو اليد البريئه. كانكم تتفرجوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل تشوفوا عمليه القرعه وزت زوز اسامي سليم الشايب من المروج وانور القروي من سيدي بوزيد مع الاسامي اللي كنا حضرناهم من بكري. هاكا تنجموا تشوفوا عمليه القرعه بسام هاكا بكل امانه وشفافيه يصور روحه وهي سايب الديجيتال ويجي للكاميرا ويتبسم لكم ويحرك الاسامي هاكا يشقشقهم مليح كما نقولوا احنا صغار شقشق. ايه يهز الورقه كلهم مسكرين. ايه تنشوفوا شكون الاسم الاسم الاسم الاسم عليا بوسعادة من المكنين اللي كان معنا من بكري شوية هو اللي ربح الجائزة قيمتها 100 دينار خذ على الضريبة وربعتينا 100 دينار الأولانية زادة للمستمع من صفاقس فايزة بن رمضان من صفاقس. ألف مبروك وإن شاء الله طبعا نتصلوا بكم قريبا وتتحصلوا على الجائزة نتاعكم. شكرا للناس الكل اللي كنت معايا ومعانا احنا في ذات الشباب واللي اختاروا الفريكونس نتاعنا من ماضي ساعتين حتى التوقيت هذايا توا 6:21 دقيقة. كنا معكم ايكيب كاملة أميرة زايدي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نكون وفقت إني نعاونكم هكا على الحركة نتاعكم على العصبين هكا الدوارة والحوسة نتاع القيلولة اللي ديما في قايلة العيد تبدا زينة شوية للنساء خاصة فيها شوية تعب والرجال زادا اللي يحبوا يكملوا المهمة متاعهم بعد الذبيحة وبعد البربكيو يكملوا في التكسير وفي الحوسة ولا ليه. كوثر كوثر التحقت بينا زميلتنا في الجانب التقني هكا نساوي رجال كل واحد ودوره كل واحد والمهمة متاعه. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. ان شاء الله كل عام وانتم بصحة وسلامة كل عام وانتم فرحانين وملمومين وقادرين انكم تعيدوا وتضحيوا وتشريوا الأضحية متاعكم في ظروف خير. إن شاء الله الأسعار تكون أحسن وأرفق للتونسي والعائلة وللتوينسة الكل. شكرا على المتابعة مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم. وليد الريفي سليم القصيبي وكاثر البجاوي رفقوني في الجانب التقني ما شاء الله الناس الكل اليوم معايا وبسيم في الديجيتال. نخليكم مع الجو التونسي بصوت نجاة عطية يا ليلى ونسمع وزيدة الأجواء التونسية أكيد باش تواصل بعد شوية في إر جي ميوزك تونسية وشرقية وغربية ما نسبة للونة من بعد السويعة كاملة. فينا مين كل عام وانتم بخير.

0: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
1: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
0: في كل المناسبات محتفلين
1: جونا التونسي موزيكا متابعات ومسابقات
0: برشا ربح الأغلى مستمعين
1: برشا ربح الأغلى مستمعين

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. جرت مكالمة هاتفية عشية اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. في اليوم العاشر من ذي الحجة أو يوم النحر، عاد ضيوف الرحمن إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدية إذانا بالتحلل الأصغر، ثم يتوجهون إلى الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. هذا ويبيت الحجيج بميناء الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد والتي تسمى أيام التشريق، ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ومغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس. وفيما يتعلق بوضعية حجيجنا الميامين، كد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي اليوم أن الحجيج التونسيين بخير. وخلال مداخلة له على موجات الإذاعة الوطنية، أكد محمد السوسي تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق، وهو أمر طبيعي في ظل توافد أكثر من مليوني شخص على نفس المكان. إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. وفراس العابد هو باحث شاب أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنسير، تحصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباحثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال شهر أفريل المقضي. تنتظم بداية من 30 مايو الجاري وإلى غاية 4 جوان المقبل بالمركب الثقافي بمدنين الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، وتضم في برنامجها عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم كتب. المكتبة الجهوية بالمنسير تحتضن يومي الأول والثاني من جوان المقبل فعاليات الدورة الخامسة لملتقى المنسير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث ببادرة من المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنسير. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عبد المشكل تسمع صوتها.
1: معاكم ديما ملمومين،
2: ديما ملمومين،
3: والعيد معاكم عيدين
1: إن شاء الله، ديما فرحانين
3: فرحانين،
1: ومنوعاتنا زهين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين،
3: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين. إن شاء الله عيدكم مبروك،
4: عيدكم مبروك.
5: RG Music

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
0: بالإيقاعات والجو الحفابي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرح بالصوت العالي.
3: نغني ونفرح بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
1: تجمعنا موجاتها

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع الرئيس الجزائري. وفي أول أيام عيد الأضحى، حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. في النشرة، نصائح للمواطنين بشأن عدم الإفراط في أكل اللحوم الحمراء في أيام العيد وتوصيات حول كيفية حفظها. ازداد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية عصر اليوم التهانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، أدى حجاج بيت الله اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة بعد أن أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى والهدي إذانا التحلل الأصغر. ويبيت حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد، والتي تسمى أيام التشريق، من مشعر منى الزميل هيثم الإمام.
3: الحمد لله رب العالمين، في يوم العيد المبارك أتم حجيجنا اليمين رمي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر يوم العيد 7 جمرات قبل الغروب. الناس اللي مرضى وما نجموش يخرجوا يرميوا، تم الإنابة وفما شكون رمى عليه. الطقس اليوم كان سخون شوي، درجة الحرارة فوق 45 درجة. غدوة إن شاء الله باش يرميوا كذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد غدوة كذلك أيضا باش يزيدوا يرميوا 7 في الجمرة الصغرى و7 في الجمرة الوسطى و7 في الجمرة الكبرى للمتعجل. نهار الجمعة العشية من المخيمات باش يرجعوا للفنادق باش يعملوا سواء طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج، وهكا باش يتحلوا التحلل الأكبر إن شاء الله. وفما ناس باش تبقى 3 أيام التشريق في المخيمات التونسية وما هيش باش تتعجل. أول رحلة إن شاء الله توصل إلى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين المقبل الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس بحول الله تعالى. إجمالا الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين.
2: هذا وسلم وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتحدث الوزيران حول المسألة التنظيمية للحج. وبحث وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي خلال زيارة أداها مطلع هذا الأسبوع إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزداة للحجيج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. ويعتبر عيد الأضحى فرصة لإحياء قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز صلة أواصر القربة وتجسيد لمعاني الأخوة والتضامن. مريم الغربي.
4: عيد الأضحى المبارك مناسبة لاستحضار معاني التضحية والتكافل الاجتماعي. بعض العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية بسبب غلاء الأسعار هذه السنة، والبعض الآخر يحيي سنة التكافل وإخراج الصدقات.
5: المدى التضامني هو الأسري، تتعاون ولدك تعاون بنتك، الأقربون أولى بالمعروف. هو أولا سنة محمدية، ربي ما نهابش يذكر اللي فيها تآزر، هذيك تسمى شعيرة، اللي عنده ماذا بيه إذا كان ينجم، هي صدقة، والصدقة بعد عليك كل شيء. البلاء يقول سيدنا رسول الله ما نقص مال من صدقة. الصدقة راهي هي زكاة، هي ركن من أركان تاع الإسلام.
6: ناس كل بيبانها مسكر نهار العيد، سواء عيد سواء ما عيدش، حد ما يدري على حد. أنا عندي 3 سنين نعيد مع ولدي، كنت كل ما تخمميش هاكي معايا. فما ناس ما تلوش على بعضها، وفما ناس تعاون بعض، خاصة الأيتام هي السعد اللي فرح حد.
7: فما الخير من زيلتي، ما فما بيت تعاون بعض. كان نسمع بخوي ما عيدش بالطبيعة ما نخليهش، كانوا الظروف تسمح ناخذ وما كانش يجي بحذايا نعيدوا مع بعضنا هو شنو العيد نهار اللي فما نقسموه مع بعضنا وذاك هو نورمالمون العباد كلها تعمل هكاك
8: توتيت انا ما عيطتش الحقيقه صحابي وحبيبي ما خلونيش يتذكروني ونسكن زاد في حي شعبي للعباد مازالت تتعاون حتى اللي ما يقدرش باش يعاون بعلوش بنسيب لك تب من الحم شويه فلوس يفرحوا صغيرات بناتي ما يلوجوش برشا على العلوش مي ولدي يحسها يخرجوا الاولاد على ليش هم الكل يبدا هو بلاش علوش حسها ماهوش عيد على الحمك وهو على سله الرحم وعلى كضحيه نخمم في غيري.
4: شهادات أكدت أن العيد مناسبة لوصل الرحم ولنيل مرضاة الله بالعبادات لتبقى الأعياد الدينية مدا تضامنيا واضحا يتجلى في أسمى معاني التآزر بمبادرات فاعل الخير لتعم الفرحة الجميع. كل عام وأنتم بخير.
2: وفي عيد الأضحى تكثر جل العائلات التونسية من استهلاك كمية هامة من اللحوم وفي فترة وجيزة، وهو ما يحذر منه أخصائيو التغذية وينصحون بضرورة الاعتدال وتجنب الإفراط في الأكلات الدسمة. الأخصائية في التغذية يسرى مادي أكدت على ضرورة ألا تتجاوز كمية استهلاك الفرد الواحد من اللحوم الحمراء 250 جراما في الوجبة الواحدة، منبهة من مخاطر الإفراط التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية.
9: العيد ماذا بينا فما كميات من الفوتوهيج اللي هي في حدود البورسيون نجمو نجاوزو أكثر شوية بين 200 حتىكش 250 جرام، معناتها هذا يكون الكمية القصوى اللي نجمو نستهلكوها من اللحم الأحمر في الوجبة في نهار العيد. أكيد إنه فما شكون باش يستهلك اللحم معناتها أكثر من مرة في وجبتي، مش مشكلة نهار العيد، ولكن حاولوا إنه من غدوة نتيحوا مش لازم معناتها نستهلكوا اللحم مرتين في النهار، معناتها في القايلة نزيدوا نستهلكوا في الليل من المستحسن نهار الثاني نرجعوا ناخذوا وجبه واحده نتاع اللحم يكفي، خاصه بالنسبه للعبيد اللي نجم يكون عندها ريسك، مثلا العبيد المعرضه للاصابه بالكوليسترول، العبيد المعرضه لارتفاع ضغط الدم، الامراض القلب والشرايين، دونك هذوما ماذا بيهم انه بعد نهار العيد يولي الاستهلاك نتاعهم للحم مره واحده في النهار مش لازم اكثر من مره.
2: وتحدثت الأخصائية في التغذية يسرى مادية عن الطرق المثلى لحفظ اللحوم الحمراء والتي تتطلب اتباع جملة من النصائح الرئيسية.
9: بالنسبه للطرق الحفظ، دونك اذا كان اللحمه نتاعنا معناتها باش نستهلكوها في حدود نهارين 3 أيام نجم نحطوها في الفريجيدير في درجات حراره تقريبا تاع 4 درجات، اذا كان اكثر نستهلكوه اللحم بلوتار معناتها نجم نحطوه في الكونجيلاتور معناتها الا 18 درجه مئويه، بيان سور لازمنا نثبتو في الفريجيدير نتاعنا في الكونجيلاتور على خاطر درجه الحراره مهمه برشا باش نجم نحافظوا على اللحم ونحافظوا على القيمه الغذائيه نتاعو، والفريجيدير اللوطا دونك تكون في حدود 4 درجات مئوية. مدة الحفظ نجم تكون طويلة معناتها نجم نوصلوا حتى 8 و10 شهور متاع حفظ، ولكن ما نغسلوش اللحم قبل ما نحطوه في الكونجيلاتور. إذا كان جمدنا اللحم خرجوه نحطوه لمدة 24 ساعة في الفريجيدير اللوطة، إذا كان نحبوا نطيبوه كهو إن فوا ذيب وقتها نطيبوه ما نعودوش نرجعوا مرة أخرى للكونجيلاتور.
2: من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت المنظمة اليوم في منشور لها على منصة الفيسبوك على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، فضلا عن تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون 2 ساعة من الذبح خاصة في الطقس الحار. في شأن وطني آخر، أسندت الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفية في اختصاص الخزف التقليدية. فراس العابد باعث شاب أصيل معتمدية المكنين من ولاية المنستير حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال شهر أفريل الماضي، وهي أول مشاركة له في معرض وطني في مجال الصناعات التقليدية.
10: كان مقصود اني نحاول نصنع حاجه تظهر كانها خارجه بالارض. مع القرايه والتكوين الاكاديمي اللي خذيتهم في الجامعه وبعد ما تخرجت حبيت نجمعهم الزوز باش نحاول نطور شويه اللي موجود عندنا في مكنين ونرجع للاصل نتاع الفخار والاصل نتاع السكولتور. كان فما المسابقه خذيت فيه الجائزه الاولى الحمد لله بعد 6 شهور. هذا يرجع الفضل الكبير للمندوبيه الصناعه التقليديه بالمنستير اللي حاطتهم مستمره تسهيلهم وتبسيطهم لبرشا اجراءات منها الاجراءات للحصول على قرض من البي تي اس.
2: دوليا اتهمت ايران الولايات المتحده بانتهاك وقف اطلاق النار بعد غارات جويه امريكيه ليليه على جنوبي البلاد متوعده بالرد في حين جرت اتصالات عده بالمنطقه لدعم جهود الوساطه. وقال عضو لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه في البرلمان الايراني ان وثيقه الاتفاق النهائي مع الولايات المتحده سيتم توقيعها حصريا على اساس المصالح الوطنيه الايرانيه. وفي لبنان قال الدفاع المدني ان 15 شخصا استشهدوا في حصيله أولية لغارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان. من جهته استهدف حزب الله اليوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية عند مجرى النهر في زوتر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية. انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع الرئيس الجزائرية. وفي أول أيام عيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. في النشرة نصائح للمواطنين بشأن عدم الإفراط في أكل اللحوم الحمراء في أيام العيد وتوصية حول كيفية حفظها. وأسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. ألقاكم بخير.
11: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: وبرشا غنيه. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدا المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتوما بألف ألف ألف خير. أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة الشباب. عيد إضحى مبارك على الجميع، كما قلت إن شاء الله كل عام وانتوما بألف خير. أكيد لكل الأهل، للأحباب، للأصحاب، للأصدقاء، للسادة المستمعين وأغلى مستمعين، معكم أكيد العيد يكون أحلى وأحلى. تحياتي كوثر بجاوي ترافقني في الجانب التقني، وألفة وسليتي تقولكم توا يبدأ الجو وجه القمر طل. أكيد خليكم معنا
3: وجه القمر.

بهت طلي أهلا ويد عطية. وصلنا توقيت السبعة متاع الليل 55 دقيقة. تحية للناس الكل اللي اختارت إنها تسمعنا إنها تواصل في الاستماع لإذاعة شباب. ونقولكم جونا أحلى جو، برشا برشا أغاني تستنى فيكم وإيقاعات زيدة تستنى فيكم. مرة أخرى نقولكم عيدكم مبروك، عيدنا عيد المحبة، عيد التسامح وعيد الفرحة. زيدة نذكروا الغاليين ونقولوا لهم عيدكم مبروك على طريقتنا، سهل برشا، يا إما على الباج فيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا على 71 844 411. شوية آخر شوية آخر يستنى فيكم الجو التونسي، وشوية آخر يستنى فيكم إيقاعات الراية. ما قبل هذية باش نوصل بإيقاعات الدبكة. تسويت تسمعوا عاصي الحلاني. اليوم ورد العلم ناهل زرع.

0: عيد هنيناكم وبالجو وديناكم
1: إن شاء الله. عيدكم مبروك إذاعة الشباب عبد المجد
2: بالورد والفل والياسمين. أكيد نحيي الناس كل يسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب والفوسليتي، تقولكم عيدكم مبروك وين ما كنتوا. عيد مبروك بصفة خاصة لسي عبد العزيز بالحاج اللي هو في الاستماع لينا الآن، ويقدم تهنيه بالعيد لكافة العائلة في تبربع، كافة العائلة وين ما كانوا، أيضا الزملاء وزميلاته يحيي وجه تحية ويقول عيدك مبروك أكيد. وأنا بدوري زادة معاه نقول عيد مبروك للسيدة سلوى خريف، للسيدة عفيفة صحراوي، للسيدة بسمة شبشوب، وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب يا رب ديما كل أيامكم أعياد وأفراح. يلا خليكم معنا أكيد تهنيكم بالعيد، تتواصل على موجات إذاعة الشباب. تتسويت نغير الإيقاع، The King of the Rice c'est la vie.

0: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد، ربي يعيدوا عليكم بالصحة والخير.
1: عيد سعيد، عيد سعيد اللي يسمعوا فينا الكل، عيد سعيد لسيف الديش، عيد سعيد لخالد التابع، الأمجد بالطيف، المروة السيسي، رويدة خلف من الجزائر، الكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كنتوا. أكيد التحية نوجهها لكم الكل، تهانينا بالعيد تتواصل، واحتفالنا بعيد الإضحى المبارك يتواصل. إلى تتسيد بش نغير الإيقاعات مرة أخرى، بش نسمعكم محملان، وبش نسمعكم زيدا لازارو مهبولينا بعد شوية، واستنى وزيدا بعد موجز 8:30 استنى فيكم الجو التونسي تليلي القفسي، بش تسمعوا زيدا سمير لوسيف، بش تسمعوا الملك، بش تسمعوا الهدي حبوبة، هذا الكل بعد موجز 8:30. ما توا هيت خلينا نسمعوا ونغنيوا ما شافوهاش.

0: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
1: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
0: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين
1: جولة تونسي موسيقى متابعات ومسابقات
0: برشا ربح الأغلى مستمعين
1: برشا ربح الأغلى مستمعين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون يتبادلان التهنية بعيد الأضحى المبارك. بعد توقفها في 2025 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات. وسائل أعلام إسرائيلية تؤكد مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في شوميرا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم مع توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد حزب الله. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يقول إن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع واشنطن هو مضيق هرمز، مضيفا لنا ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل لن تؤثر في تشكيل نهجه تجاه الصراع المستمر مع إيران منذ ما يقرب من 3 أشهر. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: على موجات إذاعة الشباب
7: هني أصحابك وأحبابك، شاركنا فرحة العيد
6: وعدل موجتك،
7: تسمع صوتك.

سمعتم الجو التونسي، ما زلتوش تسمعوا الجو التونسي، ما زلنا مكملين حتى للتسعة متاع الليل. ديديكا سبيسيال لنسكو اللي تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب، اللي هما في الطريق، اللي هما توا مروحين، ربما عدوا العيد بحذا عائلاتهم، اللي توا زيد اختاروا السهرية، وإحنا جونا صيفي 100%. راهو السهرية تحلم بعد تعب، خاصة النساء بعد تعب وبعد حوسة العيد، توا وقيت قهوة مزيانة ما نحكي لكمش. نحب زيد إهداء خاص جدا جدا جدا جدا الإنسان عزيز على قلبي برشا برشا برشا برشا، السفيرة الفن الليبي خدوجة صبري، نقولها إن شاء الله ديما منورة ليبيا وديما نجمة ليبيا والعالم العربي، وأيضا نتمنى لك كل التألق وكل النجاح. خدوجة صبري على امتداد سنوات قدمت أعمال لا تنسى في الساحة العربية، قدمت أعمال لا تنسى على مستوى الأعمال الدرامية، على مستوى السينما، على مستوى الأعمال الليبية اللي قدمتها السنة زادة كيف كيف أعمال لا تنسى. ديديكا سبيسيال لخديجة صبري وبنتها لميا، تحية زادة الليبيا وزوجها علي وأبنائهم سارة وأحمد ويارا أبو حلقة، وإهداء خاص زادة الديمة ديمة اللي تسمع فينا زادة هي، وتحية أكيد لكل مستمعينا في ليبيا، ونقولكم بوسة على جبينكم ونحبكم برشا برشا برشا برشا برشا. يلا ألفا وسليدي تقولكم خليكم معنا وجونا التونسي يتواصل. We'll be right back.

0: هكا وصلنا للختام الأمسيتنا عيادي وسنين دايما إن شاء الله كل أيامكم عياد إن شاء الله استمتعتوا معنا وكبدينا برشا برشا برشا جو من بعد نشرة السبعة ونص وأكيد الجو يتواصل على موجات إذاعة الشباب خاصة وقت اللي يكون نجم السهرة سامي نويسر شنو محضر لكم سمسوم بعد شوية سامي إيجا جري إيجا إيجا ما نعرفك سبور نهار كي منتي تهبط لي في تساورك في السال دو سبور حسيتك ما نعرفش والله حسيتك إنك تستفز فيا سامي نويسر كل يوم وانت صبحتها بالتصويرة العشية تصويرة في الليل تصويرة انا حسيتك تستفز فيا قصدني ولا الحقيقة بكل امانة
1: عيدك مبروك ساول
0: كل عام وانت بالخير كيف جوك في العيد
1: جامل معي سبور شنو المشكلة
0: والله ناوية نخلط زعما
1: تخلط
0: شو جوك في العيد كيفاش طقوسك كيفاش تعدي
1: الخدمة العمل
0: اكيد احنا نمشيو نخدموا اكيد
1: في اهم حاجه
0: اما بالحق انت من الناس اللي من الناس اللي يحب برشا جو العيد الكبير
1: نحب
0: بالاساس
1: ولا نحب اللمه نحب العائله نقعد نصور فيهم الكل نهبط مستوري نفضحهم الكل في السوشيال ميديا
0: انا الحقيقه خاطر ما يغركش الشكل معناها انا في العيد اليوم عامله كاسكروت ثلاثه بشويه كهو
1: اللي كنت برشا الحمل اليوم الحقيقه
0: اي بي
1: حاسك تحب القضيه الفه
0: القضيه
1: انا متاكد كوثر تحب القضيه برشا
0: كوثر يظهر لي غلط فيا وكانه راه في كوثر بجيبي قدامه مش الفوز ليتي
1: كوثر راه تقضي برشا معناها تحب
0: ما شاء الله عليها كوثر ويديتها ونسميتها في الماكله
1: ماكلتها بنينه ديجا
0: انا ماذا بيا العام كله يبدا رمضان ونخدم مع كوثر
1: اصنع محتوى في الماكله ما تحبش
0: اي ما شاء الله عليها والله فكره
1: كل شيء
0: والله فكره
1: ما حبتش
0: والله فكره لازم واحد يستغلها سامي في الجانب الطيب
1: ولا يصنع محتوى في السبور
0: في سبارة نقدر ويحنا
1: نجم النجم
0: أوكي نقدر ويحنا على شكون تحب تعايد سمسو
1: عليك أنت ألفة على كوثر على إذاعة شباب الكل على عائلتي الكل وعلى أصحابي الكل إن شاء الله
0: إن
1: والمستمعين الكل في السهرية بقدر رب
0: مستمعين في السهرية ويظهر لي عندك أصدقاء ليلة وأنت عندك أصدقاء متميزين من الدول العربية دونك فما نسمات عربية ليلة
1: فما سبور الليلة فما سوشيال ميديا فما كل شيء
0: فما سبور فما سوشيال ميديا ما تنسيش من بعد هدي لي أغنية مزيانة اسمع راه جبتك باش نعيد عليك باش انت
1: شتي
0: بعد راه تهدي لي غنيه
1: زاده
0: انا نفذلك عليك ان شاء الله كل ايامك عيد
1: ان شاء الله عايش
0: ان شاء الله كل ايامك عيد سيمين ويسر دونك توا مره اخرى نقول تحيه للناس كل يسمعوا فينا على موجات اذاعه شباب ان شاء الله كل ايامكم عيد والله يحفظنا ويحفظ تونسنا ويحفظ العالم الكل ويحفظ الانسانيه جماعه يا رب هكا بالجو التونسي كملنا معاكم السهريه استنيوا شويه اخر سيمين ويسر اكيد برشا مفاجئات بالسلامه

0: بالعيد هنيناكم وبالجو وديناكم.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: وهانم شكون كوكو هانم اللي حكى لي كوثر؟ إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير كوثر. تحية كبيرة برشا ليك زميلتي وصديقتي كوثر البجاوي اللي معانا اليوم كوتي تكنيك وخرجت راهو بعفوية الحكاية. تحية ليك كبيرة كوثر، تحية كل من اختار إذاعة شباب. تحية كبيرة زاد الألفة الوسليت اللي كانت معاكم في منواعة العيد على إذاعة شباب. سامي الويس اللي يجيكم من توا حتى لنص الليل. نفرح برشا بكل كومنتير نتاعكم، يوصلونا صفحتنا على الفيسبوك غادي جونت زي باج أوفيسيال، يوصلونا زاد تليفوناتكم على 71 844 411. ونفرح برشا بأي تليفون بأي جيم بأي جدور بأي كومنتير على صفحتنا. نفرح برشا الناس يسمعونا على www.radiojeune.tn والناس اللي تبعونا وتسمعنا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، وبالطبيعة بيان سور الناس اللي تسمعنا على لي فريكونس نتاعنا. إن شاء الله يا ربي سهرية تقول أيام عيد الإضحى تكون سهرية مزيانة، وكل عام وأنتم حيين بألف خير. وإن شاء الله عيد مبروك عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. ديلا عندنا برشا ضيوف، عندنا أكيد تليفوناتكم، وعندنا أنتم المستمعين ديما حاضرين معنا، وعندنا برشا موسيقى.

0: عيد إضحى مبارك، كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

وسمعنا السيدة نعمة الله ربي يرحمها وينعمها في الليل عيد. إن شاء الله أيامكم كلها أعياد وفرحة ومحبة، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. كيف بيجيكوا طقسنا الليلة حاليا وبقية الليلة؟ الحرارة تكون عامة ما بين 20-24 درجة، تنجم توصل حتى 26 درجة بالجنوب الغربي. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ويتوصل طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وحسب الشباب رحبوا بكم على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج اوفيسيال، مازالت كي هبطت البوبليكاسيون الخاصه بالسهريه نتاعنا. تنجموا تكتبوا لنا لي كومونتير، تنجموا زاد تكلمونا على 71 844 411، تنجموا تسمعونا على www.radiojeune.tv، تنجموا تسمعونا زاد التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه. بعد شويه باش نشوفوا توينس شنو حكايه في عالم السوشيال ميديا في الانستغرام في التيك توك. اكيد الناس اللي احتفلت بطريقتها وطريقه سبيسيال في العيد، وديما صانعي المحتوى اللي يكونوا حاضرين معانا يقدموا حاجات مزيانه وحاجات ممتازة وحاجات زادة تجيب الفخر لتونس وتقدم تونس بطريقة مزيانة وحلوة. بعد شوية زادة يحضر معانا أستاذ التربية البدنية مدرب اللياقة البدنية كيف سفيان لاغا، اللي باش يعطينا نصائح شنو نجمو نعملو كيفاش نعملو هكا نحاولو نتربيو شوية اللي كليناه اليوم. وزادة نعرفو اللي الناس اللي تحكي برشا على عالم الرياضة، وقبيلة مع ألفة حكينا على السبور، انه الناس تستغل الفرصة هذه باش تخلط الماكلة البنينة والمنافع نتاع الحمل علوش مع السبور. دونك بعد شوية نحكي زاد حتى على السمر بادي، ونعرف الوقت السمر بادي توا على إذاعة الشباب، وقايد زاد شيرين تباعا تباعا.

0: إذاعة الشباب عند المشكل تسمع صوت.
1: معاكم ديما ملمومين.
2: ديما ملمومين
0: والعيد معاكم عيدين
1: إن شاء الله ديما فرحانين
0: فرحانين
1: ومنوعاتنا زهين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين
0: على موجات الزهو والترب مضمونين إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين
0: بالإيقاعات والجو الحفالي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرح بالصوت العالي.
3: نغني ونفرح بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزاهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة الشباب معاكم في كل عيد
1: تجمعنا موجاتها.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد الموشتك تسمع صوتك.
3: الموجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي يتبادلان التهنية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء اليوم. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة عنوان مؤتمر دولي تحتضنه تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجال التربية والتعليم والتنمية المستدامة. السبت المقبل انطلاق الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، وتضم في برنامجها عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم كتب. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، والجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف 2 من مقاتلي حماس الرئيسيين. الرئيس الصومالي يؤكد رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على أراضيها. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها المساعدة في ظل النقص المتزايد في أنظمة الدفاع الجوية. المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تناقش مسارا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مع الرئيس فولودومير زيلينسكي، وتقول أن الأسابيع المقبلة ستكون مهمة لاتخاذ خطوة حاسمة إلى الأمام. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موشتك. عدل موشتك. تسمع صوتك.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب.
6: يس.

0: صحة مبارك، كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير مستمعينا الكل وين ما كنتوا. إن شاء الله يا ربي عشرة دايمة على إذاعة الشباب مع بعضنا، نحتفلوا بالأعياد الكل وبالمواسم الكل مع بعضنا، نستقبلوا فصول ونودع فصول، نستقبلوا أعوام ونودع أعوام إن شاء الله ديما مع بعضنا على إذاعة الشباب. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. قدش الوقت توا توقيتنا 9:41 دقيقة، اليوم أول أيام عيد الإضحى المبارك، ونعرف اللي برشا اليوم كلينا الحم، كيفاش نحاولوا هكا الحم هذاك نوظفوه في حاجة مزيانة برشا، ونعرف إنه الشباب التوانسة التوقيت هذايا ديما ماي جوان نخموا برشا في السمر بادي، واللي ما خموش فيه الحقيقه راهو ما قوش يقول في الكلام الصحيح. التفاصيل كل جينا من عند اول ضيوفنا ليله في سهريه العيد على اذاعه الشباب، استاذ التربيه البدنيه والمدرب نتاع اللياقه البدنيه ومعد كمال الاجسام، نقولوا له عسلامه، نقولوا له عيدك مبروك سفيان لاغا. اهلا وسهلا سفيان.
2: عسلامه سامي، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والخير خويا.
1: سنين دائما كل عام وانت حي بالف خير، كيفاش كان نهار اليوم؟ سهل ولا صعيب؟
2: بون سي كالعادة والعويد شوية تعب، الحمد لله
1: ما يدوم، هو تعب المزيان هذاك نتاع لمة العيد، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
2: إن شاء الله يا رب.
1: سفيان لاغا، الحقيقة حبيت نسألك سؤال يسألوه الشباب التوانسة الكل، البنات والولاد، وحتى كان نحن ما نحبوش برشا السؤال هذا، نعرف ثم دي كوتش مثلا ولا أساتذة يقول لك لا ما نحبش السمر بادي، نحب سمر عام كامل، لكن الثقافة نتاع السمر بادي تتقال برشا وموجودة برشا، وخاصة إنه نحن اليوم كلينا برشا بروتيين الأغلبية نتاع التوانسة، كيفاش نحاولوا هكا إن نوازنوا اللي كليناه اليوم مع بدن مزيان مع السمر بادي اللي هي تريند وليت العوام الآخر؟
2: نمشي معاك بالخطوة بالخطوة،
1: واحدة واحدة. وظهر لي أنا اللي مش نمشي معاك رأي، وخاطر معلوم مش نخوه من عندك.
2: نمشي مع بعضنا واحدة واحدة.
1: انت مش تزد معاك.
2: ما فهم حتى مشكلة. concernant le concept de summer body, c'est un concept qui est à l'heure. Bien sûr, c'est un avis personnel. Donc, je préfère que la pratique sportive تكون elle fait partie de l'hygiène de vie interne. Il vaut mieux qu'on doit pratiquer du sport quotidiennement d'une manière régulière
1: à l'école de
2: l'âme. À l'âme l'école, voilà. Bien sûr, les gens qui ont le droit ou qui ont le droit de faire des choses, mais les gens qui ont le droit de faire les disponibilités de X, les différentes disponibilités de Y, donc le droit de faire une âge mitraine. فما ينجم يترين مرتين في الجمعة، فما اللي عنده ديسبونيبيليتي تاع ثلاثة مرات في الجمعة، أربع مرات، معناها فما ديما لي سوليسيون باش تترين. دونك او غاردي ان بون ريتم بوندون توت لاني، بيان سور باش تخلبط شوية تفرح شوية في رمضان، سي توت افي نورمال، مي رمضان معناها ما يقلقش شهر، ما يقلقش في العام، مي اون بو انفيزاجي une organisation حداش شهر على 12 فسخة ميور لنا نحن بيان سور ماني ا لون تيرم بو ان سامبل ريزون، الحاجة اللي تربحها ا لون تيرم تبقى لك ديما، باغ كونتخ كي تربح حاجة ا كور تيرم باش تخسرها غابيدمون.
1: وانا الحقيقة سفيان هي الكلمة تتقال وموجودة كوم هاشتاغ وتتقال في العالم الكل في تونس كهو، لكن نحس انه ما يكفيش الوقت باش تخلط طعم السمر بادي في معناه في اول الصيف والا في اخر الربيع، هل علميا يكفي الوقت والا لا؟
2: scientifiquement là maintenant tu as la transformation qui est la suite les شهور ولا في شهري هو déjà le temps يبدأ يفهم روحه باش يبدا البروغريس يفهم روحه هو وين واش قاعد يعمل وانت باش تقص عليه دونك on peut pas envisager معناها une transformation في 3 4 mois là هما بال دي مانيير اخرى là هما بالستيرويد بالثنية
1: هذيك جملة
2: voilà donc maintenant marqué au niveau amateur عادي مش niveau professionnel mais les 6 jours ça sert à rien.
1: حلوة نصيحة هذه، يعني اليوم سفيان جون يسمعنا يعرف اللي سبور به، يعرف اللي سبور لازم يكون عام كامل ويكون في الروتين متاعه، مش جوست على خاطر بدن مزيان ولا على تبحيره هكا ثقافة السمر بادي، لكن هي حاجة مزيانة والسمر بادي مزيان زاد، أما هي تخدم على قاعدة.
2: بيان سور بيان سور يخدم على قاعدة ويخدم مشتى، يقول لك في الشتاء تخدم السامر بادي مش في القبل قبل الصيف بشهري تخلط تي بو ريان فير.
1: بي شنو تنصحنا شنو نعملوا؟
2: والله كما قلت لك قبيليك يزمك تنظم البراتيك سبورتيف نتاعك، تو ديبون من لي ديسپونيبيليتي نتاعك، تو ديبون من لو ريتم دو في نتاعك. معناها يلفو ميو نقلعو دو سيونس باغ سيمين خير من حد شيء، و تخوا خير من دو، كات خير من تخوا. دونك يلفو ميو انفيزاجي اون براتيك سبورتيف كوتيديان بيان اورغانيزي بيان اتيديي ا لون تيرم كو دو فير دو سبور بوندون دو تخوا موا اي سا سارات لا.
1: حسيتك وقفت في الاربع حصص في الجمعة؟
2: نعم
1: حسيتك وقفت في الاربع حصص في الجمعة؟
2: لا قلت لك تو ديبون من ديسبونيبيليتي نتاع لا.
1: الناس اللي تترين الجمعة كاملة زاد غلطين ولا صحاح؟
2: تنجمش ترين الجمعة كاملة وبدنك وقتاش ترتاح. ان فيت البدن لو كور هيومان سي با اون ماشين. دونك 4 5 سيونس غران ماكس خاطر دي جور دو روبو que soit passif ou actif, c'est comme l'esmin. L'esmin, il récupère, tu fais d'autres choses, soit repos passif, soit repos actif. Donc, tu bats de la discipline, tu as une chose autre, au moins l'esmin, il récupère. Les muscles, ils ont besoin d'un temps de récupération. Il est différent d'un groupe musculaire à un autre. Donc, il faut respecter ça.
1: نقرا في حاجه البارحه سفين هي ريشيرش جديده قال لك فما بعد يقول لك مسالش انا اليوم مثلا راحه باش نمشي نعمل كارديو ولا باش نعمل ديزاكتيفيتي اخرين. الدراسه هذه تقول لك لا، راهو الراحه للاعصاب اكثر منها من اللي ميوسكل، معناها لازم تعمل شيء.
2: ما فما فرق كبير ما بين ان روبو اكتيف اللي هو تنجم تعمل فيه الروبو تنجم يكون في وسط الجمعه، اي ان روبو باسيف. ان روبو باسيف تو فير ريان دي تو.
1: باش تنصحنا انت؟ حاسيتك تنصحنا بالزوز ما نعرفش.
2: يلزم الزوز بيان سور.
1: اي.
2: يلزم الزوز. الفو الترني ما بين هذا وما هذا.
1: وزوز لازمين مع بعض.
2: تو ديبون من ليفور نتاعك، اسكو إلي تري انتونس، إلي موان انتونس. يعني تو بو جونغلي أونتر لي دو، معناها خاطر هي سيت أن بروبليم بيرسونيل.
1: هو اختيار اكثر منه، تحسه اختيار معناه. اما الراحه لازمه
2: اختيار، مش بيان سور هذا متفاهمين فيه، الراحه لازمه. مي سكي ديفير اكس ا ايغريك لا ناتور دو لا ديسيبلين، معناها كان انت تو في 4 سيونس ولا 5 سيونس مسكولاسيون باغ اكزومبل، تخدم لاكس نتاع المسكولاسيون انتونس، ما تنجمش تزيدو دو جور دو ريبو باسيف و باردون اكتيف وتحب تدخل تطلع لي السيكل اللي بعد، تنجمش
1: باش يتعب برشا، باش يتعب برشا
2: تنجم تعمل 2 3 سيكل ومن بعدك تيق.
1: باهي سفيان، اليوم كلينا الحم معناها تحركنا برشا، شنو نعملوا؟ نعملوا مارش بسيط يكفي؟
2: اليوم خاطر جينيرالمون لي سال دو سبور مسكرين اليوم غدوة، دونك اليوم اوتوماتيكمون روبو. On peut faire du sport, on peut faire un peu de cardio, ou j'aimerais reprendre notre activité, faire les salles de sport d'une manière adéquate.
1: Cardio, qu'est-ce que tu as fait ?
2: Marche rapide, un peu de vélo elliptique, tout dépend. Tout dépend, les femmes font les salles de sport, ou elles en plein air, les marches rapides, en plein air, femmes à des zones, les parcours de sol.
1: حلو الحقيقة المارش رابيد، تشم هكا اكسجين نظيف، تسلم على اصحابك وجيرانك وتعمل مارش تهضم.
2: باش تحسبوا المارش رابيد فينيفيك ديما تتبع بالنمبر دو بيساسيون كاردياك نتاعك بار مينيت،
1: وهو اسمه كارديو ديجا، معناها عضلات القلب باش تخدم.
2: معناها مش نتمشاو كاريمون، تخلي ديما في فيليير انرجيتيك بيان ديتيرميني، باتمون كاردياك entre 90 battements et 120-110 au grand max.
1: Oui.
2: Pendant les 20-30 minutes.
1: C'est la chose, c'est la même chose, c'est la même chose.
2: Pourquoi? Allez, on complique les choses.
1: شكرا لك سفيان، يعطيك الف صحه. مرحبا بك. هما حركات بسيطه، راهو حاجات بسيطه لكن يصنعوا فارق في الصحه نتاعنا.
2: اكزاكتومون. يبدلوا برشا حاجات.
1: يصنعوا فارق حتى في الهضم، نبعدوا على سوء الهضم، نبعدوا على عسر الهضم، نبعدوا على ربما ساعات الحاجات تطلع في البدن بعد ما كلينا برشا لحم وبعد ما خلطنا شويه في الماكله. دونك مارش صغير معناها يحمينا من برشا حاجات.
2: سي بينيفيك، سي بينيفيك بيان سور. بيان سور هذاك حل الميتابوليزم برشا بيان سور معناها ندوا فيها تريز اتونسيون زاد حتى نحنا في ماكلتنا في النظام نتاعنا لا افراط ولا تفريط.
1: بالضبط هذيك هي الجمله في السبور وفي الماكله وفي العيشه بصفه عامه.
2: فوالا
1: شكرا لك سفيان فرحت برشا اللي كنت معنا اليوم.
2: مرحبا بك
1: يعطيك الصحه نقول لك مره اخرى ان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت
2: بألف خير
1: انت وعائلتك الكل. شكرا لك سفيان عايشك سفيان لاغا يعطيك الصحه. سفيان لاغا استاذ تربيه بدنيه ومدرب ومعد بدني. نحن مصلين مع الموسيقى بعد شويه نحكي السوشيال ميديا نحكي تحديدا انستغرام نحكي على الريلز ونحكي على اجواء عيد الاضحى في الانستغرام.
3: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد مبروك.
4: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد.

0: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير مستمعين الكل، وين ما كنتوا سلب عليكم برشا تحيات لكيب الكل اللي معاكم في سهرية العيد أول أيام عيد الإضحى المبارك. كوثر البجاوي كوتي تكنيك، سامن ويسر كوتي ميكرو، كل عادة ديما عزمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، موقعنا www.radiojeune.tn عزمتكم تطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية، تسمعونا زاد على لي فريكونس نتاعنا، وعزمتكم الليلة تليفوننا رقمنا 71 844 411. أول تليفون يجينا من بنقردين، باش نبداو بنقردين بعد شوية ونمشي والقفصة، نقولوا لأمنا أهلا وسهلا يا أمنا، عيدك مبروك كل عام وتحية بألف خير.
1: عيدك مبروك أنت زملائك وكل عام وتحية بخير خويا سالم.
0: عايشك أمنا، نسلم عليك برشا، نسلم برشا على مستمعينا في بن قردين، ونقول لك عيدك مبروك يا أمنا. كيفاش عديت نهارك اليوم؟
1: والله كيما العادة كيما التواصل الكل.
0: كيفاش احكي لي؟ لأن نحب نعرف عادة.
1: والله شوين المشوي عاونتهم الحقيقة، ما عملت شيء ما عاونتهم.
0: كيفي أنا أنت من الكلوب متاعي أنا تيم سيمن ويسر. أنا قلت لقى المشوية حاضر سيء ونحكي مع كوثر قبيلة، قالت لي لا تعبت كوثر اليوم، تعبوها تعبت في العائلة، أنا معناه أنت معي أنا صحيح ولا أمنا
1: نفسي
0: متفاهمة يا ريو. إن شاء الله كل عام وانت حابة ألف خير، شكون تسلم أمنا؟
1: والله حياتك من قفصه.
0: اي
1: قول ما اشتغلت في اسمي راني ام
0: بي. شكون حياتك من قفصه سا؟
1: حيات
0: بي صديقتك معناها.
1: قول ما اشتغلت
0: فيه راني حيات، ما اشتغلت في اسم امنه سينو، تغش علي تغش علي وعليك يا حيات على زوز.
1: قول لي منو
0: امنه؟
1: ناجات من توسر، نعيد عليها سيدة من كروان، نعيد عليها جمال بوفيشة وعواطف ومنيرة وكل يعرفوني وليك أنت خيسان.
0: وأنا زادة نسلم عليك برشا أمنة، يعطيك الصحة لهذا التليفون وطلبتنا وكنت حاضرة معانا، اللي تحية كبيرة برشا ليك أمنة، تحية كل مستمعينا في بن قردين، وأنا زادة نسلم على اللي سلمت عليهم الكل، يعطيك الصحة أمنة، ميرسي بوكو. وقعد معنا أمنا ما تبدلش الموجة، من بن قردين نمشي مع بعضنا لقفصة، نقول عيدك مبروك شلبية زهو، وكل عام وانت حية بألف خير. أهلا وسهلا شلبية.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شحوالك شلبية؟
2: سامي نقولكم عيدكم مبروك
0: سنين دايما
2: وكل عام بألف خير، أنت كل عائلتك الكريمة أخوي الغالي وكل العاملين في إذاعة الشباب بدون استثناء، إن شاء الله ديما بخير بألف خير، ونعاد علينا وعليكم والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات يا ربي.
0: أمين.
2: وإن شاء الله ديما منور وتألق خويا سامي.
0: عايشك يا شلبية، بنور بيك وتألق بيك أنت شلبية ومستمعينا الكل، ونفرح برشا كي تكون حاضرة معانا وكتبعث لنا حتى كومنتير وكي تكلمنا، هذا شرف كبير برشا لينا. شحوال قفصة اليوم؟
2: والله الحمد لله لبس، احنا نسكنوا في الريف للأمانة.
0: أي أحسن عيشة هي العيشة في الريف، راه عايشة صحية
2: الله يخليك وانت أحلى
0: عايشة.
2: احنا نسكن في الريف قفصة الشمالية، هي منطقة المريطة منزل قمودي، انا تو في دار الوالدة الله يرحمه وينعمه، والوالدة الله يرحمه وينعمهم تعيش وترحم اخوي الغالي، والله يرحم اللي عز عليك واللي
0: عايشة
2: ويخليك اللي يعزوا عليك الكل. انا تو في دار الوالد لاباس الحمد لله، الريف تعرف انت الريف كيظل خاصة في الربيع ما شاء الله، وفي الريف للأمانة نحب الريف خير من المدينة.
0: كيفاش الأجواء في الريف مختلفة عن المدينة ولا كيف كيف؟
2: أتنقول لك تو في الريف
0: أي؟
2: خاصة كذا الفلاحة وثاني تخرج للثانية، وخاصة في الربيع تلقى الورد محلاه، الشجر في الربيع الأخضر محلاه، والزيتونة الفزقية اللوزة يعني، وتلقى الورد قدامك بينما في المدينة
0: صحيح
2: يمكن الريح بتاع الحشك المزغوطة
0: الكراب
2: بكراها بكل كل كل كل بصراحة، أما الجو بصراحة مش مبرد على قلبي أنا وأخوتي وكل رغم كلها في المدينة،
0: والهواء نظيف والماكلة طبيعية وبرشا حاجات مزيانة في الريف الحقيقة.
2: أيتك الصحي زينا أيام كان نطيب خبز، مش خبز طعم الخير، نطيب الخبز العربي في النهاية نقولوا حشاك الطاجي.
0: أي هاول هاي الحكاية اللي نحبها أنا، شنو طيبه بالضبط اليوم؟ بخلاف الفول شلبي، خاطر العادة بتاع الفول نعرفها في الجنوب شفتها.
2: والله من فوق الصباح واحد اتصل وصلى، اتصل وصلى بعداش فوق ديريكت عندي ولدي مشى بلال، ولدي خليه ان شاء الله مشى لصلاة العيد. فطيبت الخبز العربي الفطير نقولوا نحن. طيبنا العظام وكل شيء هذيك ما ياكلوهاش، اما طيبنا الكسر العربي، استنوا بجي تعملنا المشوى، كلوا المشوى بعدش نصبنا الامل عندي العصبان والراس ما عملناهمش اللي يسرى بنتي تاخذ في الصحه قالت لي ما تستنونيش اعملوا انتم انه هي قالت لي ياسر عليا اني جيت من مستير مقيمه من مستير جيت تعبناها في الدار. المهم كملنا هذاك الكل المشي وكل لمينا الحوصه الكل وتو هانا في دار طيبنا كسكسي
0: اي حلو
2: وحلي ايامك وسلاطه خضراء اصبح طاطم شويه مشوي ومعها كل الحكايات الاخرى جازوز وكل شيء وبعدش كسكسي وسلاطه خضراء.

0: اي
1: يسلمك ويسلمهم من كل شر يا ربي. وهذاك هو تو هم تعشينا تو زاد كسكس
0: تو ساليت العيد
1: نمد كل شهيك.
0: لا انا حقا نحب نذوق راهو الماكله نتاع الجنوب نحبها برشا جربتها اما مش برشا.
1: شوف تجيني نعمل لك تحب عليك.
0: عايشك يا شلبي.
1: عايش خويا الغالي.
0: يعطيك الصحة. اي كمل.
1: عايشك سيدي هكا هو تو كمل كل شيء. انا خرجت والتليفون في بلاد في جهات قال لي ماما رقم 71 جي قلت والله سامي. هو اللي طالبي.
0: انا هو قولوا لي ذاع.
1: عايش خويا.
0: سلمي على عائلة كل شلبي.
1: عايش خويا سامي. تحية لك انت كل عاملين معاك. وكل الاصدقاء والصديقات وخاصه جهاد هذا هو دعوه تنصبوا معاي جهاد بن
0: سلم علي برشا جهاد تحياتنا ليك يا جهاد.
1: عايشك وتحيه لكل الاصدقاء والصديقات وكل اللي عامل اذاعه الشباب الكل باش ما ينغروش بربي لا بالامكان خويا سامي.
0: ايه
1: وني تاني شاكر
0: به.
1: انا مش بعتب عليك انا بعتب على الزمان اللي خليني قبلك.
0: به نسموك الاغنيه هذه يا شلبيه.
1: عايش خويا
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير.
1: يعيشك وخليك عائلتك وكل يعطيك ما تتمنى.
0: عايشك ربي يخليك شلبيه. تحيه كبيره برشا ليك من اذاعه الشباب. نسلموا عليك برشا لكل مستمعينا في قفصه في الجنوب التونسي في تونس الكل. تليفوناتكم توصل على 71 844 411. نفرح باي تليفون واي كومنتير واي فيدباك يوصلنا على صفحتنا على الفيسبوك. نحن مواصلين مع الموسيقى وساليتنا متواصله حتى لنص الليل.

كل عام وانتم حيين بألف ألف خير مستمعين الكل وين ما كنتوا. العشرة واربع وعشرين دقيقة هذه سهرية العيد والأيام عيد الإضحى المبارك بدينا ما تسمعين حتى النصرين. سلم برش على كل مستمعين على صفحتنا على الفيسبوك. تحية لهشام ترات، تحية لأمين الرياحي، أيمن الماجري، لوحيش استاح، يقين بالمستور، أي الدريدي، محمد حمود، وتحية كل من اختار يكتب لنا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك. تلقاو البوست الخاص بسهريتنا. تحية لبرج لرفيقة اللي تقول عيدك مبارك سعيد، ينعاد عليك بالخير والصحة وطول العمر، مر عيدك مبروك يا رفيقة. تحية كبيرة برشا ليك، وتحية كبيرة ليقين بالمستور تقول لنا عيدكم مبروك. الناس كل سهرة طيبة للجميع، كل عام وانت حي بألف خير ليقين. وتحية كبيرة زادة لمحمد حمود اللي يقول عيد إضحى مبارك، يقول يحلو السهر في سهرة أول أيام عيد الإضحى المبارك برفقة أحلى سمسوم. تحية كبيرة برشا ليك يا محمد، يقول لنا عيد إضحى مبارك لكل أسرة إذاعة الشباب، كل عام وانتم حيين بألف خير. كل عام وانت حي بألف ألف خير محمد، نسلم عليك برشا. تحية كبيرة برشا ليك وكل من اختار إذاعة الشباب. تحية زادة الجزائرية اللي يسمعوا فينا من الجزائر، علامة وجات إذاعة الشباب، كتبونا في الكومنتات على صفحتنا على الفيسبوك. فرحت برشا بالفيدباك نتاعكم اللي قاعد يوصل. تحية كبيرة برشا ليكم الجزائريين الموجودين في تونس وموجودين زادة في الجزائر. نجم يسمعونا على الفريكونس نتاعنا على www.radiojeune.al، نجم يسمعونا حتى على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية. مصينا مع الموسيقى بعد شوية محمد السيوي، تلقاوه في نشرة أخبار العشرة ونص.

0: من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدا المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.
2: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع الرئيسين الجزائري والمصري. وفي أول أيام عيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. في النشرة نصائح للمواطنين بشأن عدم الإفراط في أكل اللحوم الحمراء في أيام العيد وتوصيات حول كيفية حفظها. إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعة التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العبد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء اليوم. كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية عصر اليوم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك أدى حجاج بيت الله اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة بعد أن تم رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر ميناء والهادي إذنا بالتحلل الأصغر. ويبيت حجاج بيت الله الحرام بمشعر ميناء الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد والتي تسمى أيام التشريق من مشعر ميناء الزميل هيثم الإمام.
1: الحمد لله رب العالمين، في يوم العيد المبارك أتم حجيجنا اليمين رمي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر يوم العيد 7 جمرات قبل الغروب. الناس اللي مرضى وما ينجموش يخرجوا يرميوا تم الإنابة وفما شكون رمى عليه. الطقس اليوم كان سخون شوي، درجة الحرارة فوق 45 درجة. غدوة إن شاء الله باش يرميوا كذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد غدوة كذلك أيضا باش يزيدوا يرميوا 7 في الجمرة الصغرى و7 في الجمرة الوسطى و7 في الجمرة الكبرى للمتعجل نهار الجمعة العشية من المخيمات باش يرجعوا للفنادق باش يعملوا سواء طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج، وهكا باش يتحلوا التحلل الأكبر إن شاء الله. وفما ناس باش تبقى 3 أيام التشريق في المخيمات التونسية وماهيش باش تتعجل. أول رحلة إن شاء الله توصل إلى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين المقبل الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس بحول الله تعالى. إجمالا الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: هذا وقد سلم وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتحدث الوزيران حول المسائل التنظيمية للحج. ويعتبر عيد الأضحى فرصة لإحياء قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز صلة أواصر القربة وتجسيد لمعاني الأخوة والتضامن. مريم الغربي.
2: عيد الأضحى المبارك مناسبة لاستحضار معاني التضحية والتكافل الاجتماعي. بعض العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية بسبب غلاء الأسعار هذه السنة، والبعض الآخر يحيي سنة التكافل وإخراج الصدقات.
3: المدى التضامني هو الأسري، تتعاون ولدك تعاون بنتك، الأقربون أولى بالمعروف. هو أولا سنة محمدية، ربي ما نهابش يذكر اللي فيها تآزر، هذيك تسمى شعيرة، اللي عنده ماذا بيه إذا كان ينجم هي صدقة، والصدقة بعد عليك كل شيء البلاء. يقول سيدنا رسول الله ما نقص مال من صدقة. الصدقة هي زكاة، هي ركن من أركان تاع الإسلام.
4: ناس كل بيبانها مسكر نهار العيد، سواء عيد سواء ما عيدش حد ما يدري على حد. أنا عندي 3 سنين نعيد مع ولدي، كنت تقول لي ما تخمميش هاكي معايا. فما ناس ما تلوش على بعضها وفما ناس تعاون بعض، خاصة الأيتام هي السعد اللي فرح حد.
5: فما الخير من سيالتي ما فما عباد تعاون بعض. كان نسمع بخوي ما عيدش بالطبيعة ما نخليهش، كان الظروف تسمح نقولوا ما كانش يجي بحذايا نعيدوا مع بعضنا. هو شنو هو العيد نهار اللي فما نقسموه مع بعضنا، وذاك هو نورمالمون العباد كلها تعمل هكاك.
6: وتيت انا ما عيطتش الحقيقه، صحابي وحبيبي ما خلونيش يتذكروني، ونسكن زادا في حي شعبي، العباد مازالوا تتعاون. حتى اللي ما يقدرش باش يعاون بعلوش بنسيب لك تب من الحم شويه فلوس يفرحوا صغيرات. بناتي ما يلوجوش برشا على العلوش، مي ولدي يحسها يخرجوا الاولاد على ليش هم الكل يبدا هو بليش علوش حسها. ماهوش عيد على الحمك، هو على سله الرحم وعلى كضحيه نخمم في غيري.
2: شهادات أكدت أن العيد مناسبة لوصل الرحم ولنيل مرضاة الله بالعبادات، لتبقى الأعياد الدينية مدا تضامنيا واضحا يتجلى في أسمى معاني التآزر بمبادرات فاعل الخير لتعم الفرحة الجميع. كل عام وأنتم بخير.
0: وفي عيد الأضحى المبارك تكثر جل العائلة التونسية من استهلاك كمية هامة من اللحوم وفي فترة وجيزة، وما يحذر منه أخصائيو التغذية وينصحون بضرورة الاعتدال وتجنب الأفراط في الأكلات الدسمة. الأخصائية في التغذية يسرى مادي أكدت على ضرورة لا تتجاوز كمية استهلاك الفرد الواحد من اللحوم الحمراء 250 جراما في الوجبة الواحدة.
7: العيد ماذا بينا فما كميات من الفوتوهيش اللي هي في حدود البورسيون، نجمو نجاوزو اكثر شويه بين 200 حتى 250 جرام، معناتها هذا يكون الكميه القصوى اللي نجمو نستهلكوها من اللحم الاحمر في الوجبه في نهار العيد. اكيد انه فما شكون باش يستهلك اللحم معناتها اكثر من مره في وجبتي، مش مشكله نهار العيد، ولكن حاولوا انه من غدوه نصيحوا مش لازم معناتها نستهلكوا اللحم مرتين في النهار، معناتها في القايله نزيدوا نستهلكوا في الليل من المستحسن نهار الثاني نرجعوا ناخذوا وجبه واحده نتاع اللحم يكفي، خاصه بالنسبه للعبيد اللي نجم يكون عندها ريسك، مثلا العبيد المعرضه للاصابه بالكوليسترول، العبيد المعرضه لارتفاع ضغط الدم، الامراض القلب والشرايين، دونك لازم نلبي بهم انه بعد نهار العيد يولي الاستهلاك نتاعهم للحم مره واحده في النهار مش لازم اكثر من مره.
0: وتحدثت الأخصائية في التغذية يسرى مادي عن الطرق المثلى لحفظ اللحوم الحمراء والتي تتطلب اتباع جملة من النصائح الرئيسية.
7: بالنسبة للطرق الحفظ، إذا كان اللحمة نتاعنا معناتها باش نستهلكوها في حدود نهارين ثلاثة أيام، نجم نحطوها في الفريجيدير في درجات حرارة تقريبا تاع 4 درجات، إذا كان أكثر نستهلكوه اللحم بلوتار، معناتها نجم نحطوه في الكونجيلاتور معناتها إلا 18 درجة مئوية، بيان سور لازمنا نثبتو في الفريجيدير نتاعنا في الكونجيلاتور على خاطر درجة الحرارة مهمة برشا باش نجمو نحافظو على اللحم ونحافظو على القيمة الغذائية نتاعو، والفريجيدير اللوطا دونك تكون في حدود 4 درجات مئوية. مدة الحفظ نجم تكون طويلة، معناتها نجم نوصلو حتى 8 و10 شهور متاع حفظ، ولكن ما نغسلوش اللحم قبل ما نحطوه في الكونجيلاتور. إذا كان جمدنا اللحم نخرجوه نحطوه لمدة 24 ساعة في الفريجيدير اللوطا، إذا كان نحبو نطيبوه كهو اون فوا ذيب وقتها نطيبوه، ما نعاودوش نرجعو مرة أخرى للكونجيلاتور.
0: أسندت الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. فراس العابد باعث شاب أصيل معتمدية المكنين من ولاية المنستير حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا.
8: كان مقصود أني نحاول نصنع حاجة تظهر كأنها خارجة بالأرض مع القراية والتكوين الأكاديمي اللي أخذتهم في الجامعة، وبعد ما تخرجت حبيت نجمعهم الزوز باش نحاول نطور شوية اللي موجود عنا في مكنين ونرجع للأصل متاع الفخار والأصل متاع السكولتور. كان فما المسابقة أخذت فيه الجائزة الأولى الحمد لله بعد 6 شهور، هذا يرجع الفضل الكبير للمندوبية الصناعة التقليدية بالمنستير اللي حاطتهم مستمرة تسهيلهم وتبسيطهم لبرشا إجراءات، منها الإجراءات للحصول على قرض من BTS.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة والمثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل. ومن بين آليات الحماية الأخرى المقترحة التقيد من يمكنه رؤية المعلومات الشخصية وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. دوليا الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد سقوط 5 شهور شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصاباً في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 18 شهيداً في مناطق مختلفة في القطاع منذ صباح أمس. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عناصر من حركة حماس. وفي لبنان قال الدفاع المدني إن 15 شخصاً استشهدوا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان. في المقابل قالت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جندية في استهداف بمسيرات انقضاضية في شميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. انتهت النشرة. وهذا تذكير بعناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع الرئيسين الجزائري والمصري. وفي أول أيام عيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. في النشرة نصائح للمواطنين بشأن عدم الأفراط في أكل اللحوم الحمراء في أيام العيد وتوصيات حول كيفية حفظها. وأسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعة التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. ألقاكم بخير.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
10: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد، ربي يعيد عليكم بالصحة والخير.

0: عيد الحب هذا صوت كاظم الساهر. شخير من صوت كاظم الساهر وشخير من الأعياد والحب إن شاء الله يا ربي أيامنا كلها أعياد. كل عام وانتم حيين بألف خير مستمعين الكل وين ما كنتوا. جعلنا لكم بعد نشرة أخبار العاشرة ونص معنا كاظم الساهر, سمعنا بعضنا هاري ستايلز في As It Was, سمعنا برونو مارس في ريسكي تون. هذا صوت سيمن ويس يوصلكم من خلال كوثر البجاي ونسلم عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. نرجع لاستقبال تليفوناتكم اللي قاعدة توصل على 71 844 411. نمشي مع بعضنا للسبيخة, معنا مدام نسرين. أهلا وسهلا مدام.
1: كل عام والتحية بخيري, احلى سمسوم في الدنيا
0: يعيش
1: ويعطيك القبول ومحبة الرسول.
0: امين اجمعين عايشك والله, كلامك فرحني برشا. شحوالك
1: لبيس هو تحية لاختنا كوثر.
0: سلم عليك برشا كوثر
1: الذهبية, قلها يرحم والديك على الاغنية. واو روعة,
0: يعطيك الصحة. نسلم عليك برشا سامي وكوثر وكل إذاعة الشباب. كيفاش تعدى نهار اليوم نهار العيد؟
1: والله عادية كأي بنية أنا بصراحة نحن عاطين المشي وننسى الدنيا ما نتلاش بالحياة الأخرى.
0: فهمتك, معقول هو كل واحد كيفاش يعدي نهار العيد؟ فما شكون يتفرد كيتلمع العائلة؟
1: أنا كيفك
0: هاي باهي من الكيب نتاعي من التيم نتاعي. حاجة تفرح برشا. علاش كون سلم مدام؟
1: سلمنا لأعظم إنسان أقولها كل عام وأنت حي بخير الشلبية زاو.
0: يبلغ يبلغ, كانت معانا قبيلة شلبية وإن شاء الله تكون تسمع زاد. نوصل لها سلام إن شاء الله.
1: أنا كلمني ولا أعطيها رقمي يرحم والدي كراني
0: إن شاء الله تكون تسمع وأنا نوصل لها بقدرة ربي شلبية.
1: وتحية المدام جميلة العواري مسبيخ من يا ربي من المستيق.
0: إي
1: وإحنا أصحاب راهو تعرفنا عليها في إذاعة الشباب, تعرفنا على بعضنا.
0: حلو سبيخة ومستير كلها تونس كلها كيف كيف مسيج.
1: أما أنا نتمنى يا رب نعيش المستير.
0: مزيانة المستير هي برشا, حتى سبيخة مزيانة زادة.
1: أي سبيخة مزيانة أما ما فيهاش ما نجمش نضحك أكثر.
0: فهمتك, معناها تحب تعيش في المستير, تحب تجرب العيشة في المستير.
1: أمنيتي يكون عندي دار في المستير.
0: وهي الحقيقة تونس مزيانة, معناها بالمناطق الكل الجمهورية كاملة مزيانة وكل بلاصة فيها حاجات مختلفة.
1: ياسين ثم حاجة نحكيها لك في الكواليس ما نجمش نحكيها على خاطر انت سألتني على العيد ما نجمش باش نوضح لك في الموبايل.
0: ميسالش اللي باش تعملوا نحن معاك.
1: ما فضلك انا ماذا بيا نحكي لك في الكواليس يرحم
0: والديك. باهي داكورد وتفهمنا. على شكون تسلم مدام نسرين؟
1: نحب نسلم على مدام جميلة الهواري.
0: اي
1: مدام منيرة من القروين. وخاصة سلبية زاهو وقلها اطلبيني راني توحشتك نار يا حبيبي نار حبك.
0: كلمها يا شلبية, كلمها مدام نسرين لا تستنى فيك ان شاء الله تكون في الاستماع. نقول لك عامك مبروك مرة أخرى, عيدك مبروك.
1: يا أختي
0: أي تفضل.
1: أنا وأغنية عفيف سالم خيالك طالي أمي على خاطر أمي أني متوفى
0: إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله.
1: وتحية لكل أم وتحية لوالدتك
0: ولعائلتك ربي يخليك
1: فرد. وتحية المدام كاثر على الأغنية اللي حطتها تاع كاظم الساهر.
0: حلوة هي أغاني كاثر كلهم حلوين.
1: وهي بذا حلوة.
0: حلوة برشا كاثر الحقيقة من زملائي نحبهم برشا.
1: يا سامي
0: كيفاش نسرين ما سمعتكش؟
1: اني جيت راني قبل لي زحمه.
0: مرحبا بيك, مريتكش انا المشكله.
1: معاكم وقتها في برنامج والله ربحت معاكم.
0: مهم ارجع تزورنا مره اخرى, مرحبا بيك.
1: والله حبيت نشوفكم انتم ما خلونيش ندخل صراحه.
0: لا ارجع زورنا مرحبا بيك في كل وقت, تشرفنا وتنور.
1: لا انا كي حكيت معاكم اصواتكم انتم يزي وربي تحيه المدام الف الوسليتي.
0: ألفة زاد نسلم عليها برشا, هي كانت موجودة قبل ألفة.
1: وقالت لي والله وعد الحر داين أما ما نفذتش الوعد وما كلمتنيش وما جبتش.
0: تلقاها تلهت شوي, نوصل لها زاد ألفة إن شاء الله, إن شاء الله تكون تسمع ألفة.
1: يا سامي تعرف اللي تكلم فيك هي شنية هذه هذا البنية نسرين اللي تكلم فيه؟ هي كفيفة, احنا في الدار زولاد وإني بنية.
0: فهمتك.
1: زولاد الكفيف أما من الصباح لليل واني في بيت الجيران باش نسمع الراديو نتاع اذاعة الشباب.
0: والله هذه حاجه تفرحنا برشا انك زدت التليفون وطلبتنا وانك تسمعنا, نتشرفوا بيك برشا.
1: لا عندي لا راديون ولا والله لا عندي حتى شيء.
0: فهمتك, ميساج اسمعنا نحن ان شاء الله نكونوا مهنسينك, ان شاء الله نكونوا في معناها
1: خاصه انت وكل اي برنامج. وبربي تحيه المدام اميره
0: الزايدي. اي شكون اخر؟
1: تحية قولها محليك في الحضور نتاعك وان شاء الله ديما متألقة.
0: ان شاء الله يعطيك الصحة يا نسرين, نحييك برشا ونسلم عليك برشا.
1: راني تو مش نروح لدارنا خاطر راني تو في بيت الجيرين. نسمع ما عنديش راديو.
0: يعطيك الصحة. والله فرحتني برشا بالتليفون، فرحتني برشا اللي كلمتنا وحكيت معانا، ونفرحوا برشا. نحس أنا اللي فما عباد قاعدة تسمع ونفرح برشا كي يكلمونا نسين كما عملت اليوم.
1: تحية لعائلتك وكلهم، كل الوالدة متاعك يرحم والدين والدي.
0: يعيشك يعيشك.
1: عطيتينا إنسان سويد فايت والله رد في الروح.
0: يعيشك ربي يخليك مدام نسين، يعطيك ألف صحة. فرحت برشا بالمكلمة متاعك. باهي باهي، ما ننساش ان شاء الله بقدرة ربي. تحية ليك مدام نسين.
1: ماذا بين حد رقم جميل الهواري برقم من المصدير.
0: باهي نشوفوا اذا كان عندنا الارقام هذوما ويتصلوا بك بقدره ربي يا نسرين. وفرحت برشا بتليفونك، فرحت برشا اللي تواصلت معنا، وتحيه ليك وتحيه كل مستمعينا في تونس الكل. ونسلم عليك برشا ونقول لك مره اخرى ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، وان شاء الله سلبيه زي وزاد تكلمك وكلهم يكلموك، وان شاء الله نوصل لها بقدره ربي سلبيه. يعطيك الصحه نسرين، تحياتي كبيره برشا ليك، وتحياتي زاد كبيره الخلود تسمع فينا من اريانا. نقول لك خلود اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا خويا،
0: ان شاء الله عيدك مبروك خلود.
2: عيدك مبروك، وتحية ليك انت والاخت كوثر والدار كلها متألق. خويا السيمي في فيالا السيختو فقط ديجيتال وفيالا بيرفيوم ضحك. يعطيك الصحة خويا السيمي، وزيد في العشوية اللي ديما تفكرنا بأحوال الطقس. سانسوم انا باش ندل عليك في غناية.
0: اي بالطبيعة تدل في غناية وديديكاز على شكون تسلم.
2: انا باش ندلل عليك في غنايه الايناز على صوتك.
0: اها ايناز
2: على صوتك. كان ممكن اخذ كاثر تعدينا الغنايه. وقبل ما نسلم على عائلتي نترحم على ام عرضي ربي يرحمها، وتحير الوالده نتاعك اللي
0: يرحمها وينعم
2: تغني غمو مع اخت فاطمه في ديمونش بليس. كيفاش بركل عليها الوالده.
0: يعيشك يعيشك
2: يرحم لي ربي بالحق خويا السن.
0: يعيشك
2: من الناس الطيبة. سامحني كان تعبت
0: عليك. لا ميسالش.
2: كورسا في العشوية الفقرات الريكاب لي سيغيلي تعطيهم حتى المزيكا كل حتى الأوكسيدونتال تعطي حق والأوكسيدونتال تعطي حق.
0: يعيشك والله نفرح برشا بالفيدباك والكلام هذا، فرحتني برشا خلود يعطيك الصحة.
2: يعيشك خويا.
0: يعيشك نسلم عليك برشا.
2: ديديكاس لعائلتي لأخواتي
0: ربي يفضلهم لك.
2: تحية لصديقتي إيمان، تحية للدكتور متاعي دكتور ريحي ودكتور تليلي، وربي فضلنا الأطباء الكل، وربي فضلك خويا سيد،
0: وربي فضلك صحتك زادة مع الأطباء. شكرا لك يا خلود يعطيك الصحة. فرحت برشا هزيت التليفون وطلبتني، والحقيقة نفرح برشا بمكالمتكم الكل المستمعين، نفرح برشا بالكومنتير نتاعكم الكل، وأي فيدباك أي غوتور يجيني من عندكم نفرح به برشا. تحية لك خلود يعطيك الصحة. نقول لك مرة أخرى عيدك مبروك كل عام وأنت حي بألف خير، وعيدكم مبروك مستمعينا الكل. هذه سهرية أول أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. وهذه الموسيقى اللي طلبت تسمعوها معانا في سهريتنا.

0: الحب جاني خذني ورماني هكا قالوا توليت به الحب في حياه الكل. ان شاء الله ايامكم كلها اعياد وكلها حب. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نرجعوا لتليفوناتكم. نفرح برشا برشا كي كلمنا اي مستمع، ونعرف لي برشا يطلبونا ما يتحصلوش علينا والا زاد ما يحالفهمش الحظ يكونوا موجودين معانا. نسلموا عليهم ونقولوا لهم الله غالب ان شاء الله المره الجايه، ورغم اللي نحاولوا ناخذوا الماكسيموم بالتليفونات نتاعكم اللي قاعده توصل على 71 844 411. نرجع القفصه باش نمشي للضيف معانا. حياتي حياتي ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف الف خير.
1: عيدك مبروك يا سامي وكل عائلتك بخير، وكل دعاه الشباب المزيانة السمحة الغالية بخير، وكوثر بالحاجة وكل كل عام تحيه بخير انت وعائلتك يا كوثر.
0: كلنا نسلموا عليك كوثر البجاوي وسامي ويسر وإذاعة الشباب الكل.
1: وكوثر وأميرة وبكل مسهلة وبكل دعاه الشباب يخدموا بكل وفاء، اللي يخدم الشباب كلها سلم عليهم صار ترفرز عيد عليهم وكل وعائلات.
0: عايشك يا حياة يعطيك الصحة، ونسلموا عليك نحن الكل، ونسلموا على الضيف. شنو حوالها الضيف حياة؟
1: الضيف يتقصى تابع ليتقصى.
0: اي نعرفها بالطبيعة الضيف، قلت شنو حوالها؟
1: يصرفوا بك كلها يا شباب، وتسمى ديما مزيان ديما متألق بتاع الشباب.
0: يعيشك ان شاء الله ربي يخليك. كيفاش تعدى نهار العيد اليوم؟
1: والله يتعدى مزيان بالقدا، تعدى الصباح مع كل لمة مع كل الصباح صوت العيد وبخر وفاك البكور والجواب محلاها يا جاب. والله يا سبحان الله، يعني نهار مزيان باك صلاة العيد داك المزيان اللي صلى الصباح فيها، والبخور معناها نحط قدام البخور بخرنا وكل لما المزيانه والعائله والاهل يا سامي. والله ما تعوض بمال الدنيا وصلت الرحم الاقارب، ربي يدوم على كل واحد يا سامي.
0: امين يا ربي، وان شاء الله سنين دائما يا حيات، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. اشكون سلم حياتك، كنت تقول عيدك مبروك.
1: سلم عليك انت وعائلتك يا
0: يعيشك
1: ويخدم بدع الشباب. ولا امن اللي قبلها غلط قالك انا امن
0: امن من قردين.
1: سلم على صديقتي الغاليه، سلم على بقردين. ايوه السيدة فايزة عجرودي، سلم عليها من طويل.
0: اي شكون يا
1: سيدة عواطف بني خلاد، وسلم على سيدة منوبية بن حمد ومنيرة من سليانة، وما حتم اصدقائي على الشباب مزيانين، امي من توزر نجات حتى هي ديما تشارك معاك.
0: تحية كبيرة لها.
1: وسيدة شلبية كانت تشارك معاك مقبلة.
0: كانت معانا شلبية.
1: ومهير ايه؟ من رقاب، حتى مرقاب اصحابي من رقاب الحيين. ما برشا يا سامي الغالي. وسلم بالحاج ومنير من فحص، ونقترح نغم يا سامي الغالي.
0: اي بالطبيعه.
1: اليسا عايشه لك بقال سنين في عمر يا ضي العين، اللي كنت كل مجتمع او
0: في يعيشك، وانا نحبها برشا الاغنيه هذه الحقيقه.
1: اي واللي كنت يا سامي يعيش كل عام ودع الشباب المزيان بخير.
0: يعيشك يا حياه، شكرا لك، يعطيك الصحه لهذا التليفون وطلبتنا. ونسمعوك اليسا ان شاء الله عايشه لك بعد شوي، ونسمعوك برشا موسيقى نهدي لك الاغاني اللي سمعناها في الامسيون الكل ليك حياه، لكل مستمعينا في الضيف في قفصه في الجمهوريه التونسيه الكل، في داخل تونس وفي خارج تونس. نفرح برشا بلي كومونتير نتاعكم، نفرح برشا كي نحسكم موجودين معانا. تسمعونا على www.radiojeune.in، تسمعونا التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية على لي فريكونس نتاعنا لي زوند نتاع إذاعة الشباب، وتسمعونا في البلايص الكل. كل ما نلقى مستمع معنا كل ما نفرح برشا. نواصلوا مع الموسيقى، قعد معنا هذه سهريتنا متواصلة حتى نص الليل.

هذا صوت متل جيمز وصلنا حتى ال 11:22 دقيقة. حبيت نحكي لكم في سهريتنا سهرية عيد الأضحى المبارك ونذكركم زاد إن شاء الله غدوة فما برمجة مزيانة مازالت متواصلة احتفالا بعيد الأضحى المبارك على موجة إذاعة الشباب صفحة على الفيسبوك نشطة برشا مزيانة برشا اسمها أسوسيسيون تيونسي هي صفحة وثما مجموعة زادة ريت اليوم بارتاج كبير برشا على تنبيه اللي هو تنبيه يتمثل في تسجيل رجل الحرب البرتغالي. شنو هو رجل الحرب البرتغالي؟ ما تفاجعوش من الاسم، هو ماهوش حوتة، هو كائن بحري فريد ومثير للرعب الحقيقة، خوف شوية، يشبه برشا للحريقة لكن هو مش حريقة. دونك رجل الحرب البرتغالي ملقيناه في السواحل التونسية البارح، تم تسجيل واحد معناه فردك هو من رجل الحرب البرتغالي وين في الشمال الغربي التونسي تحديدا في منطقة تبرقة من قبل أسامة عواشرية اللي هو بحار واللي هو بحار عنده وعي كبير برشا خليه ينشر التصويرة ويحكي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو الخطورة وشنو الحكاية بالضبط؟ الكائن هذا ينجم يمثل خطر على المصطافين على السباحة وكل الناس اللي موجودة في البحر في الفترة هذه. دونك نحاولوا ان ما نمسوش الكائن هذا حتى لو كان ميت ما نقربوش منه وننبهوا الناس الشكل نتاعو وتصوره موجود على السوشيال ميديا، وفي حالة التعرض للسعة من الكائن هذا لازم التوجه بسرعة للإسعافات ولأقرب مركز صحي. السعة نتاعو موجعة برشا وتنجم تتسبب في حروق جلدية وحتى بعد ما يموت يبقى ساملي ساعات طويلة. دونك نشوفوا شنو نعمل، أول حاجة ما نمسوش ما نقربوش منه، صوروه من بعيد ونبعثوا الملاحظة للصفحة اللي هي تيونسي اللي هي جمعية تهتم بعالم البحار وإلا للجروب وإلا نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وهكا يوصل في ساعة الأخبار ونحاولوا أن نبعدوا منها. دونك الكائن هذا هو كائن شكله غريب اسمه رجل الحرب البرتغالي، وهو حيوان موجود كما قلنا مع الكائنات البحرية تسمى الكائنات الحية الدقيقة المنسليات. الكائن معناها شكله لسق في بعضه يشبه للعوامة، كيس معبي بالغاز اللي يطفو على السطح متاعه، شبه هكا تحس كأنه فيه شراع. والكائن هذا كما قلنا راهو سام، دونك نحاولوا ان نبعدوا عليه. علاش تسمى هكا؟ يرجع التسميه نتاعو للشكل نتاعو اللي شبه للسفينه الحربيه البرتغاليه القديمه في القرن 18 وقت تكون بكامل شراحه في عرض البحر. نحاولوا نعملوا طلة كل ما نراوه نبعدوا عليه وما نمسوش حتى لو كان هو مات الكائن هذا. نحن مصين مع الموزيك هذا هو صوت هشام سلام، بعد شويه يجيكم صوت محمد السيوي في موجز اخبار 11:30.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك مع الرئيسين الجزائري والمصري. في أول أيام عيد الأضحى، حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. إسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدية. التعليم الشامل مستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، عنوان مؤتمر دولي تحتضنه تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس والخارج. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تلامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات. استشهدوا 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري الجديد. في لبنان، الدفاع المدني يقول أن 15 شخصا استشهدوا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات جنوبي البلاد. في المقابل، وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في شميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
4: بزهاوة ترب ديما ملمومين وعلى موجاتنا،
3: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
4: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
3: برشا ربح في الأغلى مستمعين،
4: برشا ربح في الأغلى مستمعين.

0: تعال.
1: هذه موسيقتنا في سهرية تقول أيام عيد الإضحى المبارك على إذاعة الشباب. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نعم نطلع لحول طقسنا بالنسبة لبقية الليلة وبالنسبة الغدوة. بالنسبة لبقية الليلة يتواصل طقسنا صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الحرارة نلقاها عامة ما بين 20-24 درجة وتوصل حتى 26 درجة بالجنوب الغربي، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للغدوة إن شاء الله باش نلاحظوا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، باش تشهد درجة الحرارة غدوة إن شاء الله الخميس 28 مايو 2026 ارتفاع طفيف حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يكون الطقس مغشى بسحب قليلة على كامل المناطق والريح تهب من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. السلام عليكم إكيب إذاعة الشباب الكل، إكيب السهرية محمد السيوي كوثر البجاوي سامي لويس، نحن مواصلين مع الموسيقى أقعد معانا ما تدلوش الموجة، سهريتنا متواصلة حتى نص الليل.

هذا صوت عمرو دياب بدينا الليله ان شاء الله ايامتنا كلها بدايه حلوه ومزيانه، لكن نحن باش نسمعوا اخر صوت، صوت جيني فيتشرينغ تيم امبالا في دراكولا. هكا مستمعينا كنا وصلنا لاخر سهريتنا، فرحت برشا اللي تقسمت اول ايام عيد الفطر معاكم. ان شاء الله بقدره ربي عيد الاضحى، عيد الاضحى، عيد الاضحى يا سامي العلوش يا سامي، ان شاء الله بقدره ربي غدوه نهار الخميس 28 ماي 2026 عندكم برمجه مزيانه. نستنى فيكم حسين طاهري في الماتينال جون، نسين حسين ترافقكم من 10:30 حتى للمادي ساعه ونص، قسم الرياضه يرافقكم من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية، تلقاو إرجي ميوزك مع ويصال السنوسي غدوة إن شاء الله من 5 حتى للستة، ونتخلط عليكم سهل السلطاني في راديو باك من 6 حتى للسبعة ونص، راديو باك تلقاوها زادة بعد شوية إن شاء الله على موجات إذاعة الشباب. هند الصعيدي غدوة تقابلكم من 7:30 حتى للتسعة متاع الليل، والسهرية عيش الموزيكا مع ذكريات بن حمادة من 9:30 حتى النص الليل. إن شاء الله عيد إضحى مبارك عليكم مستمعينا الكل، كل عام وانتم حيين بألف خير. أجمل تحيات لكيب اللي كنا معاكم الليلة كوثر البجاوي، سامي نويس يقول لكم صباح الخير، نسكلوا باي باي.

0: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد مبروك.
1: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك.
0: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك.
4: إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا بكم. كان مازلتوا كيف التحقتوا بينا، الموعد اليوم موعد استثنائي بالنسبه للراديو باك، انطلق من الثالثه يتواصل الى حدود الرابعه ونصف. الماده اليوم اللي انتم على موعد معها ماده الفلسفه بالنسبه للشعاب العلميه، واستاذتنا اليوم المبجله والمشكوره الاستاذه روضه ميهوب. اهلا وسهلا بك من جديد استاذه روضه. كانت تطرقت الاستاذه روضه في بدايه الحصه بالتعريف بالعلاقه بين المحاور الخمسه اللي يقترحها البرنامج المدرسي، وتوقفت عند المحور الأولاني اللي هو الأنية والغيرية، وتعرفنا معها إذن على مقاربات الفلاسفة المختلفة لهذه المسألة. إذن لي أستاذة طوى نتعديه للمحور الثاني اللي هو الخصوصية والكونية.
1: مازال خطرة الأهم في المشكل هو الاكتشاف الغيرية والاعتراف بالغيرية. دونك بينا اللي سبينوزا قد أثبت أن اللحظة الديكارتية تحطمت باعتبارها جعلت من الذات برجوازية، أي ذات مترفعة ونرجسية، ذات صماء خرساء منغلقة على ذاتها لا تعترف بالآخر. حتى أن بعض النقاد اعترف أن لا آخر في ست تأملات ديكارتية، لا آخر فيها سوى الشيطان الماكر الذي ذكره ديكارت، في حين أن الأنية لا يمكن أن تتحقق إلا بالغيرية. ابتدأنا باعتراف سبينوزا بالجسد وهو وحدة الإنسان، دونك هو وحدة بين نفس والجسد، ثم سنبين مع التصور البسيكولوجي البعد البسيكولوجي كيف سيؤكد ويثبت أيضا فرويد أن الأنية لا يمكن أن تتحقق إلا بالغيرية، بل ستكون الحقيقة موجعة ومرة باعتبار هذه الغيرية هي هو يسكننا بداخلنا. كيف ذلك؟ فرويد تجاوز التصورات الكلاسيكية لعلم النفس. التصورات الكلاسيكية كان سقراط ينطلق من النفس لتدرك ذاتها بذاتها، يعتبر أن يجب على الذات أن تعرف نفسها بنفسها ولا تحتاج الآخر، بقولته اعرف نفسك بنفسك المكتوبة إلى اليوم على معبد دلف. دونك بالنسبة لسقراط قد ماها بين ما هو واعي وما هو نفسي، كل ما هو واعي هو نفسي وكل ما هو نفسي هو واعي. فرويد سيقوم بثورة، الحقيقة ثورة علمية لأنه يتجاوز التصورات الكلاسيكية وبدراسة بنيوية للجهاز النفسي، هذه النفس التي طالما تغنى بها الفلاسفة ومجدوها واعتبرها أفلاطون عاقلة واعتبرها ديكارت مفكرة، قد تحطمت اليوم على صخرة اللاوعي. إذ بين فرويد أن الجهاز النفسي حين درسه دراسة بنيوية قد قسم هذا الجهاز إلى ثلاث أقسام، جعل من النفس أولا المنظمة الأولى اللي فيه النفس هو الهواء، هي الهواء، هذه الهواء هي كل المكبوتات الجنسية التي تولد معنا، هي الرغبات، هي الغرائز، كل ما يولد مع الإنسان من غرائز فطرية. ثم هذه الغرائز هي يتطور ثم النفس تنفصل، أنا عفوا العنصر الأول قلنا هو الهواء، هو كل الغرائز والشهوات والرغبات، ثم تنفصل النفس عن الهواء وتصبح الأنا. الأنا هي ماذا؟ لحظة الصدمة مع العالم الخارجي، لحظة اكتشاف العالم الخارجي تصبح الأنا واعية وعاقلة، هذه الأنا تبدأ في الإدراك وفي الوعي، وهذه الأنا تصطدم بعالم آخر هو المنظمة الثالثة اللي هي الأنا الأعلى. دونك لو موا لو موا لو سور موا اللي هو الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هو كل ما هو رقابة، كل ما هو مؤسسات، كل ما هو ممنوعات، هي تعمل على منع الرغبات وكبت الرغبات والشهوات، وهي بصفة عامة السنسرة والعقاب وكل ما من شأنه أن يمنع الهواء من التحقق والإشباع، لأن العلاقة ستصبح بين هذه المنظمات الثلاثة علاقة صراع، أي الهواء يسعى لتحقيق غرائزه وإشباع رغباته، والأنا الأعلى يمنع ويكبت، فيصبح الأنا ممزقا بين هاتين المنظمتين، من أنا واعية وعاقلة ومفكرة في التصورات القديمة إلى أنا مسكينة خادمة مسكينة ممزقة تسعى إلى إثبات وعيها. ولذلك يبين فرويد أن هذه الأنا لم تعد عاقلة بل يجب أن تتفتح على الكثرة، تنفتح على الكثرة اللي هي وعي ولا وعي ورغبات وغرائز وشهوات. وهذا ما أثبته أيضا سبينوزا حين بين الإنسان أيضا كائن راغب، الرغبة تحرك هذا الكائن. ثم ننفتح على تصور فينومينولوجي، تصور فينومينولوجي مع ميرلو بونتي، هوسيرل وميرلو بونتي. ميرلو بونتي أثبت أيضا أن الإنية تنفتح على غيرية، أن الإنية ما يسمى الفينومولوجيا تثبت أن الجسد هو أساس إثبات العالم. هذا الجسد الذي رفضته وأقصته التصورات القديمة هو قوام وجود الإنسان، هو أداة إثبات الذات الإنسانية. هذا الجسد هو شاشتي على العالم وعلى الآخرين. ثم يبين ميرلو بونتي أن لا علاقة، لأن لا حياة ولا أساس للذات بدون الآخر، حتى وإن كانت العلاقة فيها نوع من الصراع، ولكن الفينومينولوجيا تفتح ما يسمى باب ما يسمى بالانبثاق المشترك أو التعاطف الوجداني. حتى وإن يقول ميرلو بونتي وإن نفيتني فأنت تثبتني، في عدم التواصل هناك تواصل، دونك هناك إثبات للإنية في تربطها بالآخر وبالغير، حتى وإن كانت علاقة صراع، ولكن لا يمكن للذات أن تثبت ذاتها من منظور فينومولوجي بدون الغيرية. ثم نمر إلى التصور الجينيالوجي. جينيالوجيا عملية العملية التي اعتمدها نيتش ليثبت أيضا أن العلاقة مع الآخر ليست بسيطة وليست مطمئنة، بل الدخول في العلاقة مع الآخر هناك مغامرة، لأن هذا الآخر ليس مجرد شخص، هذا الآخر هو قوة، هو قوة يمكن أن تثبت وتغير نظرتي إلى ذاتي ورؤيتي إلى ذاتي وإلى الآخرين وإلى العالم. هذا الآخر مجهول، الدخول معه في علاقة مغامرة، لأننا لا ندرك حقيقة هذا الآخر ولا نعرفه معرفة كلية.
0: الوقت أستاذة نسألوا عن أربع محاور أخرين ونحن تويك الأربع غير بعض.
1: هي الفلسفة لا ترتبط بزمن كما يقول سقراط، قد يستغرق السؤال العمر كله. يعني لا يمكن أن نجيب، لا تنحصر الفلسفة بالزمن. أنتوكا دونك نمر إلى التصور الجينيالوجي. قلنا مع نيتش يقول هذا الآخر قد يزيمنا بخيبة لأننا ندركه، العلاقة معه تحتوي على احتمالات ألم. دونك يقول العلاقة مع الآخر تتحول إلى صراع إرادات، الإنسان يريد أن يثبت ذاته، يريد التفوق، فتتحول العلاقة إلى نزاعات مع هذا الآخر. دونك يقول هي علاقة مخاطرة وجودية، يجب أن نحاول الحذر من هذا الآخر ونسعى لإثبات ذواتنا بقوة. دونك أخيرا نمر إلى قلنا التصور الجينيالوجي، ثم نثبت التصور إدغار موران. إدغار موران يقول هذه الأنية يجب أن تنفتح على غيرية، أن تكون مركبة، أن تدرك الغيرات الأخرى، الأنا تدخل في علاقة مع هذا الآخر، مع الذوات الأخرى، ما يسمى العلاقات البيذاتية أي بين الذوات. ثم نجد التصور الهيجلي أيضا. هيجل يقول الوعي بالذات يستوجب الوعي بالآخر، لا يمكن للأنية أن تدرك ذاتها بمفردها بل أن تنفتح على علاقات أخرى. يقول أنها تدخل في صراع الذوات، لا يمكن أن تثبت الذات ذاتها إلا بهذا الآخر.

الآخر ترتبك هذه الذات بعد أن كانت تلقائية، كانت عفوية، كانت في عالمها الخاص، تصبح في عالم الهامش، لأن هذا الآخر يشيئها، يموضعها، تصبح شيء تتموضع، وهذا يؤثر على هذه الذات، وهذا الآخر يسترق منها العالم. لذا يقول لا يجب على الأنية أن تتأثر بهذا الغير، بل أن تثبت ذاتها ولا تتأثر به، بل تثبت كيانها. دونك نستنتج أن الأنية والغيرية هناك تصورات تعتبر أن الأنية قادرة على إثبات ذاتها بدون الغيرية، وهناك تصورات أخرى تقول لا يمكن للذات أن تدرك ذاتها إلا بالانفتاح على الغيرية. نمر إلى التصور المحور الثاني، الخصوصية والكونية. الخصوصية والكونية تتنزل ضمن سياق أنثروبولوجي، أي إنزال هذه الذات من عالم الميتافيزيقا، من عالم السماء إلى عالم العلاقات الإنسانية، إلى المستوى التاريخي. دونك تتنزل الذات إلى التاريخ في علاقات مع الآخر، لم نعد سؤال على أنا وأنت، سيتحول السؤال إلى نحن والهم، إلى هذا الآخر الحضاري، الآخر الذي يختلف عنا بحضارته، بدينه، بثقافته، بتصوراته. دونك لهنا مش تصبح العلاقة بين خصوصية وكونية. ما معنى الخصوصية؟ من خاص، أي كل ما هو متفرد، متميز، مختلف، متبين. دونك الأنية تختلف، الخصوصية تختلف بدينها، تختلف بهويتها، بتاريخها، بماضيها، بحضارتها، بثقافتها. ما معنى الكونية؟ ليست الكون أو الكوسموس، بل الكونية هي قيم إنسانية تجمع كل متساكني العالم. مثلا حقوق الإنسان، الحرية، العدالة، المساواة، كلها قيم كونية. ما العلاقة بين الخصوصية والكونية؟ هناك أربعة بتاتر نجم نقوله، هناك أربعة هويات. الهوية الأولى في هذه العلاقة بين الخصوصية والكونية، اليوم العالم تحكمه تطورات تقنية وتكنولوجية، اليوم العالم منفتح، لا يمكن لذات أن تنغرق على ذاتها، قدر الشعوب أن تتثاقف، أن تنفتح على بعضها البعض. اليوم هذا الآخر لم يعد ذلك وراء الآخر الذي وراء الجبال والبحار، بل يسكن في عقر ديرنا ويحضرها هنا، هذا المختلف عن طريق العولمة. المفهوم الرئيسي هو مفهوم العولمة، اللي هي أهم مفهوم في المحور هذا. لماذا؟ باعتبار الخصوصية قلنا هي ما هو خاص، والكونية بينما هو خاص، ما هو ثقافة، ما هو هوية خصوصية، ما هو ديني وثقافتي وحضارتي، والكونية القيم التي تجمعنا رغم اختلافاتنا العرقية والدينية واللغوية والجنسية. ثم نجد الكونية، الكونية قلنا هذه القيم التي تجمعنا، ومش نلقاو مفهوم العولمة الذي أفسد هذا الاجتماع البشري. العولمة هذه اللي اعتبرها الفلاسفة هي مشروع موت لهذه الثقافات. دونك سنحاول نفسر بشوية. دونك الخصوصية قلنا لكل ذات خصوصيتها وهويتها، تعتز بهذه الهوية، تحافظ عليها، ولكن إن حافظنا على هذه الهوية وتشبثنا وانغلقنا، سنجد أن هناك هوية منغلقة. هذه الهوية المنغلقة متعصبة ستكون تكتب على ذاتها الموت في التاريخ، في تصبح في قمقم الماضي. يجب على الأنية ألا تنغلق، ليس من حق اليوم أنية شعوب أو ثقافة أن تنغلق على نفسها. مثلا نقول كوريا الشمالية اليوم، لا يمكن لشعب اليوم أمام اكتساح هذه العولمة، وأمام اكتساح وما نجده اليوم من أدوات التواصل المعلوماتية والثورات الرقمية والرقمية، لا يمكن لثقافة أن تنغلق. دونك الأولى ثقافة منغلقة مكتفية بذاتها، هوية عفوا منغلقة على ذاتها مكتفية بذاتها، قلنا ستبقى في خارج التاريخ. الثانية سنجد هوية مترفعة متكبرة، إن شئنا القول، هي ترى نفسها أنها في الهرمية، أن هي المتقدمة والمهيمنة والمتطورة على بقية الهويات الأخرى أن تنسخ على منويلها. هذه الهوية مثلا هي طبعا الحضارة الغربية التي تتعالى وتترفع، فتحدث الحركات العنصرية ورفض الآخر وإقصاء الآخر والهيمنة على هذا الآخر. الهوية الثالثة هي هوية منسلخة، هي انفتحت على الثقافات الأخرى، على الحضارات الأخرى، إلى درجة أنها تخلت عن هويتها، تصبح هوية مغتربة ومستلبة. والرابعة هي هوية
هذا ما يريده الفلاسفة، وهي مركبة

0: كما يقول غاندي تفتح شبابيك على كل رياح العالم دون أن تقتلعها من جذورها. هي الهوية اللي تقبل ما هو نافع وترفض ما لا يتلائم مع هويتها ومع ثقافتها ومع تاريخها. دونك المشكلة أين تكمن؟ في هذه العولمة. العولمة هي قدرنا لا محيد عنها اليوم، لا نستطيع التخلي عن العولمة. العولمة السيارة، مش نرجع نمشي على الجمل اليوم. ما هادش. دونك احنا اليوم قدرنا لا محيد عنها العولمة، لا حدا يرفض العولمة، ولكن في المقابل ماذا يحدث؟ العولمة هي عولمة في بداية عولمة اقتصاد على الأول بريئة، هي انفتاح الشركات على بعضها البعض، انفتاح الشركات عبر القطرية، هي بدأت عولمة اقتصاد أي تفاعل اقتصادي تعاملات تجارية. ثم هناك مخططين مهندسين مخططين مثلما نجحوا في الهيمنة الاقتصادية يمكن أيضا أن ينجحوا في الهيمنة الثقافية. دونك الثقافات الأخرى المتطورة بين ظفرين، في حين أنه لا وجود لأقلية بدون ثقافة، كل شعوب العالم لهم ثقافة، بل هذه الهوية اللي قلت لك اللي هي متعالية وتعتبر نفسها الأفضل أو ما تسمى بالإثنية المركزية، أي هي المركز الذي يشع منه التطور والتقدم، تسعى للهيمنة باعتماد ماذا؟ باعتماد هذه العولمة. العولمة تحت شعار الأرض أو العالم قرية كونية. دونك من هيمنة اقتصادية إلى مهندسين خططوا إلى سيطرة على الثقافات الأخرى عن طريق أدوات التواصل والإعلام وعن طريق هذه الأدوات التكنولوجية. دونك هذه العولمة بدأت اقتصاديا تحولت إلى هيمنة ثقافية. هي جاءت في البداية تبشر بانفتاح الشعوب، بالتثاقف، بالخير يعم للجميع، بحقوق الإنسان، ولكنها سرعان ما ظهر مخططها اللي هي تسعى إلى هيمنة إمبريالية، هيمنة مثلا تتدخل في شؤون الدول. نجم نقولوا اللي صندوق النقد الدولي هو شكل من أشكال العولمة. اليوم تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى كله أشكال من السيطرة والهيمنة من طرف الدول الأخرى بفضل هذه العولمة. دونك يقول غارودي يبدو أن العولمة اليوم تبشر بديانة توحيدية جديدة. ديانة توحيدية جديدة هي ديانة السوق. ولا دونك ليست ديانة القيم أو اليوم العولمة لا تعولم القيم الإنسانية، بل تعولم القيم المادية، الاستهلاك والسيطرة على الشعوب. دونك ليس الغرض ليس إنساني وقيمة. دونك تراجعت القيم واستفحلت العولمة. ما تعولمة هو هذه القيم الاقتصادية. لذلك بودريار يقول هي مشروع موت، هذه العولمة مشروع موت يتهدد الثقافات، لأنها تسعى إلى مسخ هويتها، مسح تاريخها، مسح ماضيها. هي تحاول أن تسعى إلى الهيمنة على ثقافتها وتاريخها، وتحاول أن تجعلها تتكيف مع مخططاتها. دونك نفهم أن العولمة ليست الأمل الأخير، بل هي سوء الطالع الأخير على الإنسانية. دونك هي كما قال سمير أمين، هي مشروع استعماري، هي محاولة للهيمنة الاقتصادية، وقد كشفت عن مخططاتها وظهر بشكل واضح أن العولمة ليست عولمة للقيم وللأخلاق وللإنساني. شنو آخر؟ دونك العولمة، نمر إلى المحور الثالث.
1: المحور الثالث العلم
0: بين الحقيقة والنموذج. دونك دائما أمام زوجين مفهومين، العلم الحقيقة والنمذجة. سنجد أنفسنا في هذا المحور أمام طرح إبستيمولوجي، إبستيمي لوغوس أي علم المعرفة. الإبستيمولوجي العلم مر بثلاث مراحل. أوغيست كونت يقول من مرحلة أسطورية ميثولوجية، ميتوس أي الأسطورة، الإنسان حاول يفهم العالم، وانتقل وتطور العقل البشري إلى مرحلة ثانية، المرحلة اللاهوتية، ظهور الدين والفلسفة، ثم المرحلة الثالثة اللي هي ظهور العلم. دونك العلم جاء في مرحلة متأخرة، لكن اليوم يبدو أن أوغيست كونت لو كان في هذا العصر لقال ونحن أمام مرحلة رابعة اللي هي النمذجة. ما هي هذه النمذجة؟ إذا كان العلم هو رؤية، رؤية نفسر به العالم ونفهم به العالم، اليوم النمذجة ما هي النمذجة؟ ما مقصود بالنموذج؟ كيف ننمذج؟ كيف نفهم أبعاد النمذجة؟ ثم ما هي حدود هذه النمذجة؟ لأن لها حدود إبسيمولوجية وحدود فلسفية، أي سننقدها من مستوى إبسيمولوجي ومستوى فلسفي. النمذجة هي ليست النموذج، النمذجة هي مسار تحول العلم، هي تساعد العقل على نمذجة الواقع وفهم الواقع. لأنه في القديم نمر مثلا إلى التصورات القديمة، النمذجة القديمة بداية النمذجة نجم نقوله اللي أول نموذج قدم لفهم العالم نموذج بطليموس. بطليموس حاول يفهم الكون، ففاضل بين الكون. كذلك أرسطو فيما بعده يقول عالم فوق القمر وعالم تحت القمر، كلها تصورات ميتافيزيقية حاول فهم الكون، ولكن في تلك الفترة يعتبر منمذج في فترته، حاول أن يقدم نموذج لفهم الكون وفهم العالم. ثم مع ظهور التصورات القديمة تصورات أنثروبومورفية، أي تضفي صفات إنسانية على ظواهر طبيعية، كقولنا مثلا أرسطو يفسر سقوط الأجسام بماذا؟ بالحنين إلى الأصل، تسقط الحجرة لأنها تحن إلى أصلها، وهذا التصور ميتافيزيقي. أو النهر يغضب، فلأنه النهر لا يغضب، دونك هي ألفاظ أو صفات إنسانية يطلقونها على الطبيعة ليحاولون درء خوفي من هذه الطبيعة. هذه التصورات القديمة غائية، غائية ميتافيزيقية أنتروبومورفية. ثم ننتقل مع الثورة الكوسمولوجية، الكوسمولوجية مع كوبرنيكوس وغاليلي. عندها بدأ غاليلي يقول الطبيعة مكتوبة بأحرف رياضية، الله واحد صاغ الطبيعة بأحرف رياضية بأعداد رياضية. دونك نحب نفهم الطبيعة يلزم نستعمل الرياضيات. من غاليلي ظهرت الثورة أيضا الصناعية، كلها ساهمت في تطور العقل البشري، وظهرت فيزياء نيوتن، من فيزياء أرسطو إلى فيزياء نيوتن. نيوتن المشكلة كنا نجم نقعد في المرحلة هذه، مرحلة الكلاسيكية اللي هي مع الثورة الكوسمولوجية وبعدها نيوتن، لأنه حاول أن يفسر الكون ويقدم ثورة أيضا علمية اللي هي مثلا قانون الجاذبية. اكتشف نيوتن مطلقات مثل مطلق الجاذبية، مطلق الزمان والمكان، وما يسمى بالذرة. نيوتن أثبت أن الذرة هي أصغر جزء في الكون في المادة. دونك المشكلة علاش ما قعدناش في النمذجة هذيك، النمذجة التحليلية، واللي هي كانت تعتمد على أول حاجة المنهج العلمي، أي ينطلق العالم من العالم لو سافون، ينطلق من العالم الذي أمامه، ينطلق من ما هو موضوع أمامه ليدركه. لكن يبدو أن العالم في القرن التاسع عشر، عفوا السابع والثامن عشر، العلماء تورطوا، خاصة نيوتن. نيوتن يقول أنا لا أقدم الفرضيات، أي لا أقدم إلا العلم اليقيني، وهذا المشكلة، لأنه العقلانية المتفتحة كما يقول غاستون باشولاخ يجب أن تكون منفتحة، لأن العلم هو تاريخ أخطائه، يعتز بتاريخ أخطائه. كلما قدم العلم تصور قد يكون خاطئا فيتطور، لكن ميت تراكمات في العلم، لكن تقع قطيعة إبسيمولوجية ويظهر باراديغم جديد، من باراديغم قديم إلى باراديغم جديد، إلى حدوث ما يسمى بالعلم السوي كما يقول كوين. دونك النمذجة التحليلية القديمة انطلق العالم من الواقع، اعتمد ما يسمى بالموضوعية، أي فصل الذات العارفة عن الذات التي سيدرسها، الذات الدارسة عن الذات المدروسة، فتكون هناك حيادية. اعتمد المنهج العلمي اللي هو الملاحظة والفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج والاستقراء والقانون. دونك المنهج العلمي هذا سادة إلى فترة معينة، ثم كان العالم يعتبر أن المعرفة موضوع ينطلق من موضوع أمامه. ثم نجد أن نيوتن قد أقر بما يسمى أيضا بالحتمية، حتمية في العلوم، أي نفس الأسباب مع نفس الظروف ستؤدي إلى نفس النتائج، اللي هي اكزامبل انا قرايه في السنه الفارطه انا قرايه سنة. انا مش ننجح سنة. هذه نفس الاسباب مع نفس الظروف ستؤدي نفس النتائج. دونك هذه تسمى المبدا الحتميه، بل نيوتن اعتبر انه من الممكن للعلم ان يتوقع البريفيزيون، نجم نتوقع بما سيحدث. دونك كل هذا صيد لفتره معينه الى ان الذي حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هناك اقرار بمحدوديه النموذج النيوتوني وايضا بمحدوديه ما يسمى بالهندسه الاقليديه. كنا نعتقد انه لا توجد الا هندسه اقليدس، حدثت ازمه الاسس في الرياضيات فلم يعد اقليدس فقط ما يقدم لنا هذه الهندسه، بل هناك هندسات لا اقليديه. ريمان لوباتشوفسكي عالم روسي وعالم نمساوي اثبتوا ان اليوم يمكن ان نفترض بما اننا لا ندرك الكون، لا ندرك الكون، لان ايضا بظهور اينشتاين اللي يقول، اينشتاين يقول لا نفهم ما يبدو غير مفهوم، ان يبدو العالم مفهوم. كيف تدعون انكم فهمتم العالم؟ لان العالم اينشتاين يقول يبدو كساعه، كساعه في الحائط نرى العقارب تدور ولا ندرك كيف تدور، لا نعرف هذه الكواكب. دونك بظهور الهندسات اللا اقليديه وبظهور ثوره ايضا كهرومغناطيسيه، ظهور ما يسمى بالذره، لم تعد الذره هي اصغر جزء في الماده، بل ندرك مع ايضا هايزنبرغ اثبت قانون اللا تعيين، لا يمكن ان نحدد سرعه ومكان الالكترون. دونك وضع اضواء جاما، اشعاعات جاما على الذره، ماذا نلاحظ؟ لم يعد بالامكان تحديد سرعه ومكان الالكترون في نفس الوقت، اما السرعه او المكان الى حد هذه اللحظه. من هنا يجب الاقرار بالنسبيه. دونك مع النسبيه ومع الثوره الكهرومغناطيسيه ومع اليوم نحن امام فيزياء كوانتيه تتخلى عن التصورات الكلاسيكيه السابقه، وان كانت لا نقول ان نموذج نيوتن خاطئ، بل العلم يستفيد من اخطائه. أكيد. يستفيد من اخطائه. دونك اليوم اصبحنا نقر بنمذجه سيستيميه تنطلق من الانساق، نمذجه سيستيميه نسقيه، لم تعد تلك النمذجه نمذجه نسقيه، نعم تنطلق من الانساق. ومن هنا نبدا الاقرار بان العلم يبدا اليوم في النمذجه. ننمذج، ما معنى النموذج؟ النموذج كل عالم يقدم نموذج، ننمذج. ننمذج لم نعد ننمذج من الواقع، انطلاقا من الواقع. كان القديم في القديم ينمذج انطلاقا من الواقع الذي امامه، اليوم لم تعد المعرفه موضوع بل مشروع في ذهن العالم. اليوم العالم ينطلق من فكره، من خيال، من عالم افتراضي. دونك لم يعد العالم الواقعي بل اصبح عالم افتراضي، هو عالم يتصوره، يتخيله، ينشئه، يبنيه في ذهنه. دونك اليوم العالم اصبح ينمذج، يقدم نموذج خيالي. منعش انا جبت صوره كان تسمح لي نقدمها لك اكزامبل. عالم تصور انه بالامكان ان يقدم سياره على شكل حذاء مثلا. ولا
1: سياره هو شكل حذاء،
0: ولا هو حر، هو حر. دونك اليوم اصبح المنمذج حر في بناء نماذجه، ولكن هذا النموذج قبل هذه السياره في ارض الواقع قبلها تسبق هناك
1: مجموعه من المراحل،
0: هناك هو احنا نقولوا نتعصفوا عليها كي نميزوا بينتها هي مترابطه، اما احنا التلامذة نقولوا البعد التركيبي ثم الدلالي ثم التداولي. البعد التركيبي مما يتركب النموذج، مما تتركب مثلا هذه النظارة سنحتاج إلى هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. دونك البعد التركيبي سنحتاج فيه إلى البنية، إلى الترييب، إلى الأقسمة، إلى الصورنة. دونك هذوما الأبعاد، الترييب والصورنة والأقسمة والبنية، قلتها الترييب والصورنة والأقسمة والبنية لبناء لتركيب هذا النموذج. الصورنة والأقسمة، الصورنة هي ننقل ما هو مادي إلى رموز، نقل المادة إلى رمز والتريض اعتماد الرياضيات اللغة الرياضية المجردة. ثم نعتمد الأقسمة، ما المقصود بالأقسمة؟ البعد الأكسيوماتيكي والبعد التجريدي، هو الانطلاق من مسلمات، من مسلمات. مثلا الأستاذ الرياضيات يقول التلاميذ on suppose que A plus B égale C، تتسمى ثم ينطلق في الديمونستراسيون والريزولتا، هذيك يتسمى أكسيوماتيك، منهج أكسيوماتيكي أي افتراضي استنتاجي. ثم التريض قلتها، وال شو مازال آخر، البنية، البنية اللي هي الجزء الذي لا يمكن أن يتكون الكل إلا بهذه الجزئية، والجزئية لا شيء بدون هذه الكلية، أي هناك ترابط بين البنى في هذا البعد التركيبي. البعد الدلالي، ما علاقة، نطرح سؤال عنه، ما علاقة النموذج بالواقع؟ البعد التركيبي هو البعد الدلالي، هو نحاول أن نقرب النموذج من الواقع أو الواقع من النموذج. دونك البعد الدلالي مثلا الخريطة، الخريطة ليست الأرض ولكن الأرض مع ذلك هي الخريطة. الخريطة ليست مصممة بشكل بالضبط وبالتدقيق، مثلا لا حدود بيننا وبين الجزائر بجدار، بل حين نرى خريطة تونس نقول هذه خريطة تونس. دونك البعد الدلالي يستوجد ما يسمى باستراتيجية الإهمال والإخفال، يقول مثلا نيوتن انظروا إلى هذا واتركوا الباقي، أي مثلا لا، حين نقدم في الأحوال الجوية، حين يقدم الأحوال الجوية نرى الخريطة ثم نرى السحب، هل نتساءل أين الطرقات وأين الشوارع وأين، انظروا إلى هذا واتركوا الباقي. دونك فيها اختزالية، فيها استراتيجية إهمال، أن نحاول أن نبسط لنفهم. دونك البعد الاستراتيجي ليس الواقعة أو الظاهرة صورة فوتوغرافية، مثلا الشمس لا أستطيع أن أرسم الشمس بصورة فوتوغرافية ثم أقدمها، هي سأرسم شكل نموذج هو يبين يدل على هذه الشمس، مثال بسيط. دونك يبقى البعد التداولي. أيوة. البعد التداولي لماذا ننمذج؟ البعد التداولي هو البعد العملي، البعد التطبيقي، الإجرائي، هو الغائي، ما يسمى أيضا بعد التولوجي، أي ما من أجله ننمذج. والنمذجة ارتبطت بالسيبرنيتيقة، السيبرنيتيقة هي نظرية التحكم، السيبرنيتيقة ظهرت منذ القدم، هي مع يمكن القول التحكم مع أفلاطون، أفلاطون ظهرت في البداية لقيادة السفن، ولكن اليوم تحولت السيبرنيتيقة إلى تحكم، نظرية التحكم ليس فقط في الواقع بل في البشر أيضا. لذلك هذا البعد السيبرنيتيقي يسعى للتحكم، قلنا إذا البعد التيولوجي هو بعد تحكمي، هو يسعى للسيطرة والتحكم في الواقع وفي البشر. الحدين الحدين الحدين يبقى الحد الإبستيمولوجي والحد الفلسفي، أي مستوى النقد لما هو لهذا النماذج والنمذجة من منظور إبستيمولوجي. نحن ندرك أنه مع العلوم كان العلم يبحث عن الحقيقة. اليوم المنمذج لم يعد يهتم بالحقيقة بقدر ما يهتم عن الملائمة والصلاحية، نموذج لي، أي نموذج يلائم حقيقة واقعه هو الذي أنشأه، الذي بناه وتمثله. دونك اليوم نقول هذا العلم أيضا أهمل الحقيقة وأهمل الواقع في كليته، انظروا لهذا وتركوا الباقي، دونك لا يهتم إلا بالجزئي، هو يغفل ويتغافل عن الكلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الاختزالية، الاختزالية في أن نختزل الواقع، في أن نتجاوز حقيقة هذا الواقع. ثم البعد التاريخانية ما تسمى، أي العلم حين يتطور والنموذج حين يتطور سوف لن تعد لنا ثقة في هذا النموذج. اليوم اقتنيت تلفزة، تلفزة قبل كانت بكرش وكبيرة، اليوم ولات بلازما، دونك بعد باش تطلع لنا حكاية أخرى. دونك لم نعد نثق في هذه النماذج لأنها تتغير بسرعة وتتحول، سوف لن نثق بهذه النماذج. شنو إيه؟ دونك على مستوى فلسفي، المستوى الفلسفي هذا هو المشكل. اليوم الفلسفة يجب أن تطلع بدورها أمام ما يحدث من تجاوزات للعلم. اليوم العلم أصبح فقر الواقع. اليوم العلم دمر الإنسانية. اليوم نحن أمام أخطار جسيمة. اليوم العلم أصبح يعمل على ليس على تحقيق الخير والنفع للإنسانية، بل اليوم العلم يصنع أسلحة بيولوجية وجرثومية. اليوم العلم هنا راهو في الحروب. دونك نجم نقولوا اللي الفلسفة تتساءل ما ما ما الذي تقدمه النمذجة اليوم. الحقيقة لا ننكر أن العلم قدم جملة من الخيرات للإنسانية. اليوم لا ننكر أدوات التواصل والتنقل وأدوات الاتصال والتطورات الأدوية والقضاء على الأوبئة وعلى المخاطر وارتفاع سن
1: أمد الحياة.
0: أمد الحياة نعم، لكن بقدر ما به من توفير يعادله من تحقير. اليوم العلم يهددنا. اليوم خاصة حين يحدث التحالف بين العالم، بين السياسي والعالم والعسكري والتقني، حين يتحالف السياسي مع العالم، هذا ما يحطم الإنسانية جمعا. مثلا عبر التاريخ تحالف روزفلت وإينشتاين، حتى أن إينشتاين يقول العالم كالجندي يحطم ذاته ويحطم الآخرين. دونك اليوم روستان أيضا يقول اليوم العلم والنمذجة على تصبح تخيف، أصبحت متوحشة. ويقول متوحشة لأن لدرجة يقول لعل الممارسات العلمية اليوم قد مكنت الإنسان من أن يسيطر على الطبيعة ويصبح إلها، لكنه غير جدير بالإنسانية. ولا وهذا ما يجعل من دور الفلسفة اليوم ضروري لإحياء الإنساني في العالم، وأن ينمذج الإنسان من أجل خير هذه الإنسانية لا من أجل القضاء على البشرية. دونك المحور الرابع
1: الأخير الدولة.
0: الدولة ما أدراك ما الدولة؟ الدولة السيادة والمواطنة. الدولة من فعل دالة يدول، أي انتقل وتحول من حال إلى حال. الدولة ليتا، سيفيتاس باللغة اليونانية. الدولة ظهرت لتنظيم العلاقات بين البشر. والدولة هل هي كيان محسوس؟ هي ليست من مجال المحسوس، بل هي فكرة. يقول بيردو هي فكرة في أذهاننا، في تصوراتنا. الدولة ليست رئيس الدولة، ولا الدولة قصر الرئيس، ولا الدولة المؤسسات، بل هي فكرة. متى تظهر الدولة؟ حين نخالف هذه الدولة، تكشر الدولة عندها على أنيابها وتظهر الدولة. يمكن أن تلق من علاقة طرح جملة من الأسئلة. لماذا الدولة؟ ألا يمكن العيش بدون دولة؟ هل نحقق صفة المواطنة بدون دولة؟ ما معنى المواطنة؟ ألا يمكن اعتبار الإنسان قد جعل الدولة ليحتم ذاته؟ ألا يمكن العيش بدونها؟ ما حقيقة هذه العلاقة؟ هل هي علاقة توافق أو علاقة تعارض؟ لماذا الإنسان دائما يشاكس الدولة؟ إن ظهرت دولة قوية وعنيفة يبحث عن دولة ديمقراطية، وإن ظهرت ديمقراطية قد نجد الفوضى فنبحث عن الدولة الاستبدادية. هذه المفارقة سيحاول بعض الفلاسفة حلها. ننطلق مثلا من تصور ماكيافيلي. ماكيافيلي يعتبر أن العلاقة بين الدولة تقوم على فصل بين الحاكم والمحكومين. يقول إن البشر بطبعهم الإنسان بطبعه أنين، بطبعه يحكمه الطمع، منافق. دونك لا يجب أن يكون الرئيس صادق معه، يجب على الأمير أن يكون لا يكون صادقا مع هؤلاء المحكومين، بل أن يستعمل القوة والعنف. ويقول يجب أن يتظاهر بامتلاك قيم مثل قيمة الخير والشرف وحب الشعب والأخلاقية، ولكنه على أهبة للتنازل عن هذه القيم في كل لحظة. لماذا؟ يقول هي هذه القيم التي يدعي امتلاكها ما هي إلا ضرب من السمسرة السياسية حتى يتمكن من السيطرة على هؤلاء
1: المجموعة
0: على هؤلاء المحكومين. ويعتبر أنه يجب هو معروف ماكيافيلي بي هو صاحب القولة الغاية تبرر الوسيلة، أي أن يستعمل كل الوسائل
1: لبلوغ الهدف،
0: للحفاظ على المنصب وللسيطرة على هؤلاء المحكومين. يقول حتى وإن اعتمدت سياسة الأيادي القذرة والقفازات النظيفة، أو كما يقول نابليون بونابرت دي مان دو فير دون دي غون دو فلور، أي أن أتظاهر بالعفة وبمحبة الشعب وبالغيرة على هذا الشعب، ولكن أتنازل في كل لحظة عن هذه القيم. دونك يقول يجب على القائد أن يكون قويا وعنيفا، لأن القوة ترهب الشعب، والقائد الناجح هو القائد القوي الذي يخيف الشعب. ويعتبر أن القائد يجب أن يكون ماكرا مخادعا بين دفرين، يقول أن يكون ماكرا كالثعلب ليدرك الفخاخ، وقويا كالأسد ليرهب الذئاب. دونك هذه القيم التي يرى أن على الحاكم أن يعتمدها حتى يسيطر على المحكومين. نمر إلى التصور هوبز. هوبز يقول يستعيذ عن الدهاء في السياسة ويشرع حق استعمال العنف. يقول يجب أن تكون الدولة مبنية على القوة وعلى الاستبداد، باعتبار الشعب في حالة الطبيعة هو ينتمي لفلسفة العقد الاجتماعي. وفلسفة العقد الاجتماعي افترضوا فرضية بما أنه لا يوجد ما يثبتها أو ينفيها، تبقى فرضية. هذه الفرضية تعتبر أن هناك حالة من الطبيعة يكون فيها الأفراد أحرار، وهذه الحرية فيها الهمجية، فيها العنف، فيها القوة، فيها حرب الفرد ضد الفرد، وحرب الجماعة ضد الجماعة، وحرب الكل ضد الكل، هي فيها قانون الغاب يسود. دونك يمكن أن تنقرض البشرية. يجب الدخول إلى إطار الدولة، الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية. هذا يستوجب التنازل عن الحرية الطبيعية لفائدة شخص واحد. هذا الشخص الواحد سماه هوبز بالإله الفاني، الإله الفاني لوفياتون، هو ما الإله الفاني أي هو بقوته ولكنه بشر فاني. هو لوفياتون أيضا أي التنين بقوته وجبروته، يطلق النار على الأفراد حتى يحد من عنفه بعضهم ضد البعض ويسود السلام. وهذا العقد يتنازل فيه كل الأفراد عن حرياتهم إلا الحاكم لا يتنازل، هو وحده الذي يبقى الذي يتنازل الحرية ولا يشاركهم في بنود هذا العقد. هذا العقد ماذا يطالب هذا الشعب من الحاكم؟ فقط الأمن والسلام. ولا دونك الدولة الهوبزية انشأنا دولة القوة، دولة استبداد، وشرع الاستبداد والقوة للحد من العنف ولتحقيق السلام في الدولة. بالنسبة لي ماركس، يمكن اعتبار ماركس يرفض التصورات الحقوقية التي شرعها فلسفة العقد الاجتماعي، ويقول اللي الدولة هي أكذوبة، هي من صناعة الطبقة البرجوازية. يقول اللي الدولة هي معناها صنعت جراء التطور الأفراد عبر التاريخ، وقد صنعتها الدولة البرجوازية لتحافظ على ثرواتها. ويقول يعني من حق الشعوب أن ترفض هذه الدولة وأن تثور على هذه الدولة وتطالب بحقوقها، لأن الدولة ستصنع إيديولوجيا وتعتمد الدين، يعتبر أفيون الشعوب، حتى تخدر الشعوب بأن تقبل وضعيتها المادية والاقتصادية وتبقى تحت سيطرة الطبقات البرجوازية. دونك هو يعتبر أن الدولة يجب أن تحقق التوافق بين كل الشعوب، أي يرفض الدولة الرأسمالية المبنية على مخططات الطبقات الغنية والثرية والرأسمالية.
1: مثل نيتش.
0: نزيل نيت. نمر إلى تصور، قلنا احنا رينا تصور ماكيافيلي وهوبز وماركس. نمر إلى تصور جان جاك روسو. احنا تو شفنا التصورات اللي ترى في التعارض بين السيادة والمواطنة. نشوف التصور اللي يقر بالتوافق بين السيادة والمواطنة. نلقاو جان جاك روسو. جان جاك روسو من فلسفة العقل الاجتماعي، هو أيضا يقر بحالة من الطبيعة، يعتبر أنه حالة من الطبيعة، لكن الإنسان ليس شرير، ذئب لأخيه الإنسان كما بين هابس، بل الإنسان خير، هو ملائكي، هو فزع، هو خير بطبعه، لكن الطبيعة تهدد وجوده. يجب أن يدخل البشرية إلى حالة، إلى حالة المدنية. في هذه الحالة يقول تكون بموجب الدخول في عقد اجتماعي أيضا، وهذا العقد الاجتماعي فيه الحرية المطلقة، أي لا تتنازل الأفراد عن الحرية في حالة الطبيعة لفائدة شخص، بل كل الأفراد بما فيها ما يسميها جان جاك روسو الإرادة العامة. الإرادة العامة هي تمثل الشعب، هي تتنازل يعني تتوافق وتتساوى في التنازل عن الحرية الطبيعية، مثل الإرادة العامة مثل الشعب، مثل الأفراد اللي تنازلوا عن الحرية الطبيعية متساوون في التنازل. دونك الإرادة العامة قادرة أنها تحقق الديمقراطية والحرية للشعوب. ثم ننتقل إلى تصور شكون آخر، قلنا دونك جان جاك روسو، سبينوزا. سبينوزا يدعو إلى أن تكون الدولة تحقق السلم والأمن والديمقراطية والحرية للأفراد. الدولة لم توجد لتحكم الأفراد بالخوف، بل أن تحقق أمن الأفراد وتحافظ على حرياتهم التي كانوا يحافظون عليها في حالة الطبيعة. ثم نجد تصور نيتش فيلسوف المطرقة، سيحطم الصنم الأفلاطوني وكل فلسفة سابقة، ويقول تكذب الدولة حين تدعي أنا الدولة أنا الشعب. الدولة وجدت لتحقق مصلحتها، الدولة تريد أن تحافظ على مصالحها وعلى ذاتها، والشعب مجرد ضحية لهذه الدولة، يعتبرهم مسوخ باردة أولئك الحاكمين. يجب على الفرد أن يعي بهذه الدولة التي تسعى للسيطرة والامتزاز وامتصاص دماء هذه الشعوب. دونك هو يرفض الدولة، خاصة في كتابه هكذا حدث زرادشت.
1: نصل المحور الأخراني.
0: المحور الأخراني حاسة روحي فما أخرين ما حكيتش عليهم.
1: ميسيل شو فما حصة أخرى نهار 30 ماي للفلسفة بالنسبة للشعب العلمية، فربما نرجع لبعض النقائص هذه، كان فما بعض التفاصيل. دونك المحور الأخير في بالنسبة للشعب العلمية، برنامج الشعب العلمية اللي هو الأخلاق الخير والسعادة.
0: أخلاق الخير والسعادة.
1: ستة دقائق
0: كالعادة فما زوجين مفهومين ديما نلقاو، الأخلاق الخير والسعادة. كيف نلقاو ديما تيز والانتيتيز، ديما تصورات تعتبر أن الخير به نحقق السعادة، وتصورات ترى أن السعادة لا تحتاج إلى الخير، مع أنه سنحقق الخير. نعاود، هناك من يرى أن الخير يحقق السعادة. نبدأ بالتصورات اللي تعتبر أن الخير يحقق السعادة. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي سلوكيات، هي مجموع السلوك والقواعد والضوابط، هي مجموع القواعد والضوابط التي تحدد السلوك. الأخلاق. الخير هو قيمة، قيمة نسعى للوصول إليها، والسعادة هي حالة من الرضا التام ننشده نسعى إليه. لا أحد لا يرغب في السعادة، كل البشر عامة الناس أو الحكماء أو العلماء، كل الناس تسعى إلى السعادة. بالنسبة للتصورات القديمة، نبدأ بتصور أفلاطون. طبعا الانخراط في مبحث الأخلاق دائما يجعلنا نعود إلى التصورات القديمة للأخلاق. أفلاطون يعتبر أن مسألة السعادة والخير يمكن أن تتحقق حين يتنازل الفرد عن متطلبات وشهوات وغرائز ورغبات الجسد، حين نتخلى عن المتطلبات الحسية والمادية يمكن لهذا العقل أن يتجرد ويسعى للوصول إلى عالم المثل عبر الجدل الصاعد. يمكن أن يحقق الخير ويحقق الحقيقة، في إدراك الحقيقة وعالم المثل سيتحقق الخير. بالنسبة لأرسطو، أرسطو يتلق من مبدأ التوسطي، أي لا إفراط ولا تفريط. أرسطو يقول الإنسان بطبعه يسعى إلى الخير، يجب أن يفعل الخير ويحاول أن يدرك الخير في ذاته، لا الخير من أجل الخير، لا الخير من أجل مصلحة أو منفعة. أي مثلا العلم من أجل العلم في ذاته، أنا مش نقرأ باش نولي طبيب ونولي عندي عمارة وعندي سيارة، أنا نقرأ خاطر نحب نقرأ.
1: المعرفة،
0: المعرفة من أجل المعرفة، الحكمة من أجل الحكمة. التصور، التصورات القديمة، كانت اعتبر أن الأخلاق خير، والأخلاق والسعادة في الحقيقة لا تحتاج السعادة، الخير في فعله، لا نبحث عن السعادة. قد نكون جديرين بهذه السعادة. متى نكون جديرين بالسعادة؟ إن فعلنا الخير بما يسمى بالإرادة الخيرة، الفعل يكون يسبق بالإرادة الخيرة. وكانت انطلق من ما يسمى بالواجب الأخلاقي، الأخلاق تنطلق من واجب، هذا الواجب أساسه العقل، وهذا الواجب الأخلاقي نجد أنفسنا أمام أمر شرطي وأمر قطعي. الأمر الشرطي اللي يدعونا إلى فعل الخير من أجل المصلحة، من أجل المنفعة. أي أنا مثلا التاجر، قد يقدم التاجر بعض قطع الحلوى للأطفال، هل هو
1: مش بغاية الخير،
0: بغاية أن يجلب أكثر الأطفال والأولياء إلى متجره، أو حبا في الأطفال، هو من أجل مصلحة، من أجل منفعة. هذا يعتبره كانت ليس فعلا أخلاقيا. الأمر القطعي هو المدفوع بالنية الطيبة، النية الخيرة. المطلب القطعي هو أن تفعل من أجل الفعل في ذاته، ومن أجل
1: الواجب الأخلاقي.
0: الواجب الأخلاقي، ويجعل من أخلاقه كونية، ويقول مثلا كانت افعل طبقا للقاعدة التي تجعل من فعلك فعلا كليا. فعلا كليا. الوقت يحاصرنا، يدهم الحقيقة. أي. الوقت
1: نكمل مع أفلاطون وأرسطو، ونرجع للمبحث هذايا في حصة 30 ماي، لأنه باش نرجعوا للفلسفة في الشعب العلمية، نرجعوا للمبحث هذا بأكثر تفاصيل في دقيقة فقط، لي باش نسكروا البرنامج.
0: أي. نكمل نجم الأخلاق ولا نكمل وإلا
1: أي الأخلاق شو نجم نقولوا فيه؟
0: نكمل مع تصور ثم تصور يستبعد أن الخير يحقق السعادة، ثم مش نشوف اللونتيتيز اللي الخير يحقق السعادة، مع تصور إبيكور. إبيكور يقول اللذة ينطلق من مبدأ أن هناك خيرات طبيعية يجب أن تحققنا السعادة، حين نحققها نحقق السعادة، وهذه الخيرات تحقق السعادة. يقول اللي اللذة هي بداية الحياة السعيدة وغايتها، واللذة ما يزمش نقوله هي لذة الفساق من خمر ونساء، بل يقول اللذة هي في ماذا؟ اللذة هي في لذة الحكمة، الصداقة، أن يكون لك صديق هناك لذة، أن تدرك الحكمة هناك لذة. يقول أن اللذة هي في سكينة وطمأنينة النفس، ما تسمى بالأتراكسيا، النفس المطمئنة السكينة، وأيضا الأبونيا أي راحة الجسم، الراحة الجسمية والراحة النفسية تحقق السعادة.
1: شكرا لكم، نتمنى لكم السعادة حتى أنا. مشكورة جدا أستاذة، يعطيك الصحة. روضة ميهوب، عندك زوز تلامذة هنا في استوديو، بسيف بن سمية ومحمد عنطول، نتلفت نلقاهم مركزين معاك 100%. هذا دليل اللي أنت وصلت أنك تشد الانتباه. شكرا جزيلا، ممتنة لك جدا على هذا الحضور، على أنك تمكنت في ظرف ساعة وشوية من أنه نجيو على برنامج سنة كاملة. كان عندكم أسئلة، فما حصة أخرى نذكركم نهار السبت 30 ماي، باش نرجعوا للفلسفة بالنسبة للشعب العلمية. ربما نرجعوا للمحور هذي الأخراني، المحور الأخراني اللي بأكثر تفاصيل. نستنوا أسئلتكم، نستنوا استفساراتكم. الأخلاق، الخير والسعادة. مرة أخرى شكرا لك أستاذة روضة ميهوب. شكرا لكل عام وانتي حية بألف خير.
0: عيشك.
1: تحية من خلالك أيضا لكل الأساتذة الأجلاء اللي جيونا في راديو باكو يأثوا هذه الحصص طوعا. شكرا مرة أخرى للمنظمة التونسية للتربية على هذا التعاون. شكرا محمد عنطول كان معنا في الهندسة الصوتية للقاء. بس حسين بن سميه في الديجيتال. سهل السلطاني تقول لكم الموعد يكون ان شاء الله نهار الاحد لحد من 9 النص الليل في مؤنسة خاصة جدا، ولنا عودة بعد العيد إن شاء الله لمتابعة راديو باك في مجموعة من الحصص اللي تم مادة العربية وبقية المواد. حظ وافر للناس الكل، مراجعة طيبة واستماع طيب لبقية برامج إذاعة الشباب.
2: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريم.

0: سامي نويسر.
1: هذا وقيت فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب فيالة لليوم السبت 23 ماي 2026. تبدأ توا تتواصل حتى النص الليل مع برشا موسيقى مع الاستضافات ومع كيف كيف زاد لي كومنتير نتاعكم حضوركم نتاعكم مستمعينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال حضوركم معنا يفرحنا برشا لا تو دبليو بوان راديو جون بوان تي ان على الفريكونس نتاعنا على كيف كيف زاد صفحتنا على الفيسبوك على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية الإذاعة التونسية وإلا لا راديو تونسي. يعني فيالة الليلة نحكيو فيها سبورت نحكيو فيها على هيلثي لايف ستايل نحكيو فيها على الشباب اللي يعمل في حاجات مزيانه برشا في الديجيتال. رياض الوحيشي حاضر معنا بعد شويه في فقره الديجيتال وكيت فقراتنا فيها لا مود وفيها لا بيرفيوم موزيكا ديما حاضره. نبداو مع بوني ام دي ديكول واكيد نسلم عليكم ايكيب كامله سامي نويسر كوتي ميكرو تلقاو زاد اليوم من الرياحي كوتي ديجيتال نزار ورتيني كوتي تكنيك